0: دوارت قوع الشغراب والكونتينر كلها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم. من أحوال الطرق مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لرصد لحالة الطقس لهذا اليوم، وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة مباشرة نستمع عليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا لك المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم: الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل، الدينار يصرف اليوم بأربعة شواقل وثلاث وعشرين أكورة، أما اليورو بثلاثة شواقل واثنتين وأربعين أكورة. أهلا بكم إلى جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24، وإلى أبرز عناوينها. خروقات الاحتلال ما زالت متواصلة ومتصاعدة في قطاع غزة. الأمم المتحدة عشرات آلاف الإعاقات السمعية بغزة جراء الحرب. مركز حقوقي الاحتلال يحول العطش لأداة قتل بطيء بغزة. الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين خلال مداهمات مختلفة في الضفة الغربية. الاحتلال يعتقل أسيرا محررا بعد محاصرة منزله في بلدة بتمر بالخليل. إصابات بالاختناق في قرية المغير الشمال شرق رام الله، وإصابة طفل في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، كما وأيضا مستوطنون يهاجمون تجمع تبن البدوي شرقي القدس. أهالي الرأس الأحمر يستغيثون من هجمات المستوطنين. وزارة المالية تطلق المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس هذا اليوم. والاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد المخيمات في الضفة الغربية. كيف ستعمل اللجنة الفلسطينية الأردنية على الجسر؟ ونقص الحليب في غزة، تداعيات صحية تهدد الرضع والأطفال. وبالتأكيد سنكون وإياكم في متابعة لآخر وأبرز نشاطات جهاز الشرطة ضابط الجمركية دفاع المدني خلال الساعات الأخيرة. كانت هذه أبرز عناوين جولتنا لهذا الصباح ومن العناوين

عناوين إلى التفاصيل. نبدأها وإياكم من قطاع غزة. كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة عشرات الآلاف في قطاع غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال داخل قطاع غزة، وذلك منذ تشرين الأول للعام 2023. أوضحت الأمم المتحدة في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، والذي يصادف يوم أمس 27 من حزيران من كل عام، أن كثيراً من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم للمساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. بحسب الأمم المتحدة فإن الحرب على قطاع غزة ضاعفت هشاشة هذه الفئة، مشيرة إلى أن هناك أشخاصاً لا يسمعون أوامر الإخلاء أو لا يستطيعون رؤية الطريق أو لا يقدرون أو عفواً لا يقدرون على الحركة دون مساعدة، ما يجعلهم يواجهون خطراً مضاعفاً في بيئة تتغير فيها مناطق الخطر والنزوح بسرعة كبيرة. مضيفاً أن معظم سكان قطاع غزة ما يزالون يواجهون انعدام الأمن الغذائي والنزوح المطول والمتجدد مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن مواقع النزوح المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى شروط كافية للمياه والصرف الصحي والحماية، وهي ظروف تجعل حياة ذوي الإعاقة أكثر تعقيداً وخطوراً.

أكد مركز لحقوق الإنسان أن الاحتلال يحول العطش إلى أداة قتل بطيء تهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وحذر هذا المركز من الانهيار شبه الكامل بمنظومة المياه في داخل قطاع غزة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية ومنع إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل وإصلاح مرافق المياه. وأكد أن أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون فصل الصيف في ظروف كارثية وسط درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية داخل الخيام ومراكز الإيواء، مع حرمان مئات آلاف العائلات من الحد الأدنى من المياه اللازمة للشرب والاستخدامات الأساسية.

0: ملفنا الآخر والأهم لهذا النهار، يتفاقم النقص الحاد في حليب الأطفال بقطاع غزة وسط تحذيرات طبية من تداعيات صحية خطيرة تهدد حياة الرضع والأطفال، خاصة حديثي الولادة الذين يعتمدون على الحليب الصناعي بشكل كامل. يؤكد أطباء أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى سوء تغذية ومضاعفات صحية يصعب علاجها في ظل تدهور المنظومة الصحية ونقص المستلزمات الطبية. حذرت مراكز حقوقية من تضاعف المخاطر الصحية والإنسانية بصورة غير مسبوقة في ظل موجة الحر العالية، إذ يعيش ما يقارب 1,000,000 فلسطيني داخل خيام تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة. وقال إن آلاف العائلات تضطر إلى المفاضلة بين استخدام المياه للشرب أو إعداد الطعام أو الحفاظ على النظافة الشخصية، هذا الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة لا سيما بين الأطفال وكبار السن والمرضى. وأكد أن الوقائع الميدانية إلى جانب القيود الإسرائيلية تكشف عن استخدام الاحتلال الحرمان من المياه كوسيلة للضغط على السكان المدنيين، بما ينسجم مع ما وثقته منظمات إنسانية وخبراء أمميون بشأن توظيف العطش كأداة في سياق الإبادة الجماعية. إذن يتفاقم هذا النقص الحاد في حليب الأطفال بقطاع غزة، ولا يقتصر النقص فقط على حليب الأطفال، هناك تحذيرات طبية من تداعيات صحية خطيرة تهدد حياة الرضع والأطفال، خاصة حديثي الولادة والأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي بشكل كامل. نتابع وإياكم الحديث حول هذا الملف مباشرة. نرحب بك معنا دكتور أحمد الفري، مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع نصر الطبي. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك، أمنياتنا لك بالسلامة.
1: صباحكم بكل خير، تحية لكم ولجميع الإخوة المستمعين.
0: تحياتي لك دكتور. كيف تصف فعلا واقع أزمة نقص الحليب اليوم، حليب الأطفال في داخل قطاع غزة، وأيضا ما مدى خطورتها في المقابلة؟
1: يعني هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أزمة الحليب في قطاع غزة ليست حديثة، هي الأزمة بدأت منذ بداية الحرب. بنتكلم عن يعني عدم توفر الحليب بشكل ثابت في خلال فترات الحرب خلال 3 سنوات الماضية. بنتكلم عن يعني أوقات وصلت فيها رصيد الحضانات ومستشفيات الأطفال وأقسام عيادات التغذية إلى رصيد صفري من أنواع هذه الحليب، وفي نفس الوقت عدم توفر هذا الحليب في القطاع الخاص أيضا. لكن يعني كان الأمل أنه في ظل تهدئة ولو حتى شكلية وفي ظل وعود بتحسن دخول الشاحنات عبر المعابر أن يتحسن هذا الوضع، لكن للأسف الشديد الوضع ما زال سيئا. أنا كنت تكلمت على أكثر من فضائية وأكثر من لقاء على أنه إحنا بنعاني كمان في قطاع غزة من مشكلة عنيفة، وهي الفورمولا إنستابيليتي، بمعنى أنه الاحتلال يتعمد دخول نوع معين من الحليب حوالي 3 أسابيع إلى شهر، ثم يمنع دخوله ويسمح بدخول نوع تاني، ثم يمارس نفس السياسة مع نوع الحليب الثاني، وبالتالي الأطفال للأسف الشديد من تكرار وعدم ثبات نوع حليب معين يدخلوا في مضاعفات خطيرة جدا من نزلات معوية وانتفاخ في البطن وعدم تحمل للحليب البقري وسوء هضم وفشل في النمو. هذا الموضوع أثر أكثر من مرة، لكن للأسف الشديد ما زال الاحتلال يتعمد هذه السياسة. بنتكلم أيضا عن يعني نقص شديد ليس فقط في الحليب. اليوم مرضى، أبسط شيء مرضى السكر من الأطفال، بتكلم عن عدم وجود الأنسولين وهو هرمون الحياة المناسب لهم اللازم لهم لاستمرار حياتهم. بنتكلم عن أشرطة فحص السكر وعدم توفرها، أجهزة فحص السكر، بنتكلم عن فحوصات لازمة لتثبيت التشخيص المرض غير متوفرة. هذا مثال من الأمثلة بالقياس على مرضى الكانسر السرطان، بالقياس على مرضى الغدة الدرقية، مرضى الضغط، مرضى احتشاء العضلة القلبية، اليوم يا يعني يا لعذاب المريض الذي يشخص في قطاع غزة، لن يجد دواء، لن يجد متابعة، لا يستطيع عمل رنين مغناطيسي، لا يستطيع عمل كثير من الاستقصاءات والتحاليل اللازمة ضمن منظومة لاستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة.
0: نعم. طب دكتور، يعني أمام كل هذه التحديات التي تواجهونها، أنتم كأطباء كيف تتعاملون مع الأطفال الذين يعني لا يتوفر لهم الحليب العلاجي أو حتى الاصطناعي؟ هل يوجد هناك أي بدائل اليوم آمنة فعلا في ظل هذه الأزمة، أم فعلا لربما استخدام هذه البدائل اليوم أيضا يشكل خطر ويهدد صحة هذا الطفل؟
1: والله إحنا يعني منذ بداية الحرب أطلقنا العنان لحملة يعني لتشجيع الرضاعة الطبيعية لدى السيدات، لكن كما حضرتك تعلمين هناك كثير من السيدات استشهدن وبقي أطفالهن، هناك كثير من السيدات مصابات بالأورام الخبيثة لا تستطيع الرضاعة، هناك كثير من السيدات فقدن أيديهن لا يستطيعن رضاعة أطفالهن، بالتالي هناك حاجة إلى الحليب الصناعي بأي حال من الأحوال. للأسف الشديد في ظل عدم توفر الحليب يعني يلجأ السكان إلى بدائل مثل يعني إعداد بعض الأعشاب أو بعض المحليات، وهذه طبعا للأسف الشديد ستنعكس على الطفل بضعف في النمو، يعني نقص أو سوء في التغذية، للأسف الشديد على المدى البعيد ستحدث لديه مضاعفات مثل المرازمس أو الكوشركور وتجمع السوائل داخل جسم الطفل، نقص في جهاز المناعة، نقص في القدرة الإدراكية والذهنية للطفل مستقبلا، مشاكل في البلوغ في المستقبل، يعني مشاكل عنيفة جدا. لكن يعني تبقى يعني طوق النجاة يعني 50 أو 60% من السيدات المرضعات والرضاعة الطبيعية، تبقى الأمور يعني صعبة للسيدات التي لا يستطيعن الإرضاع بسبب أمراضهن أو بسبب يعني فقدان السيدات المرضعات أو استشهادهن أو بسبب جرحهن في هذه الحرب العنيفة، يعني تبقى الأمور صعبة جدا بالنسبة لهم.
0: وننوه أيضا دكتور، يعني اليوم نشهد يعني عودة لأزمة الغذاء في داخل قطاع غزة وارتفاع أيضا حاد في حالات سوء التغذية والجفاف أيضا وخاصة ما بين الأطفال.
1: نعم، يعني كما قلت لحضرتك وللإخوة المستمعين، إحنا كنا متأملين أنه مع هذه التهدئة الشكلية التي منذ بدايتها حتى هذه اللحظة استشهد 1000 من سكان قطاع غزة وجرح الآلاف أيضا، هذا يعني أنها تهدئة على الورق لكنها للأسف الشديد غير مطبقة. كنا نتأمل أن يعني يتحسن موضوع التغذية، صحيح أن الشاحنات عبر المعابر يعني تم زيادة كميتها لكن لا تتلائم مع حاجة قطاع غزة. أيضا الأسعار الخيالية، يعني إحنا بنتكلم عن سعر مثلا كيلو اللحمة المجمدة يصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف أو 15 ضعف سعره قبل الحرب، يعني وفي ظل عدم وجود قوة شرائية. أيضا الفواكه والخضار، يعني بنتكلم عن سعر كيلو الفاكهة تقريبا 10 أضعاف سعره قبل الحرب. الاحتلال يفرض ضريبة يعني كبيرة على هذه الشاحنات لدخولها إلى قطاع غزة، تبقى هذه الأشياء يعني لا يستطيع المواطن شرائها. أيضا هناك يعني عدم وجود لمصدر بروتين طازج أو فريش، يعني كلها لحوم مجمدة، وحضرتك عارفة أنه فيش كهرباء في قطاع غزة. والقطاع الآن يعتمد على على اللحوم المجمدة، بالتالي هذه أغلب اللحوم للأسف الشديد تصل للمواطن وقد فقدت قيمتها من البروتينات والفائدة هذه إن لم تكن فسدت، وكثير من الأحيان للأسف الشديد تفسد. بالنسبة هناك موجة جفاف أيضا في قطاع غزة، احنا عارفين ان احنا نصيب الفرد يعني في الظروف المثالية يجب ان يكون 100 لتر يوميا ما بين مياه شرب وطبخ وشاي ومشروبات ساخنة. اليوم نتكلم عنه وصل حصة الفرد في قطاع غزة الى 3 لتر، يعني 1 على 30 من المياه النظيفة. طبعا هذا سببه تدمير الاحتلال لمنظومة المياه ومنظومة الصرف الصحي. وأيضا للأسف الشديد هناك منظمات دولية كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية تحاول إدخال بعض المواسير أو المعدات اللازمة لترميم وتنقية المياه ويمنع الاحتلال دخولها للأسف الشديد إلى قطاع غزة.
0: نعم، يعني أيضا دكتور، يعني أمام كل ما ذكرته من تحديات وكل ما ذكرته من أوضاع كارثية اليوم، لا ماء، لا غذاء، لا أيضا أدوية صالحة، لا حليب للأطفال، ونعلم جميعا موجات الحر الشديدة وظروف الكارثية التي تعيشونها في ظل استمرار خروقات الاحتلال حتى هذا اليوم، على الرغم من هذه الهدنة الشكلية كما ذكرت أنت، ما هي الرسالة التي توجهونها اليوم لكل المجتمع الدولي، للدول العربية، للدول الإسلامية، في ظل استمرار حرمان ألاف الرضع اليوم الأطفال حقهم الأساسي في الغذاء، في الرعاية الصحية، في الدواء أيضا، ما هي الرسالة التي توجهونها؟
1: الرسالة يعني واضحة جدا، يعني هؤلاء الأطفال الخدج، هؤلاء يعني المرضى، هؤلاء ليسوا حبرا على ورق، هؤلاء ليسوا أرقاما، هؤلاء يعني بشر يستحقون الرعاية الصحية، يستحقون الخدمة التعليمية، يستحقون يعني غذاء نظيفا وماء نظيفا ما كفلته كل الدساتير والتشريعات الدولية. العالم يعني بدلا من أن يركز على كأس العالم بمن تأهل ومن فاز، الأولى أن يعني أن ينظر العالم إلى هذا الشعب المكلوم الذي يعاني، يعني ذنب هذا الطفل أنه يقتل في فلسطين أو في قطاع غزة، ذنبه أنه ولد في قطاع غزة، هذا الطفل الخداج الذي يولد ولا يجد حاضن له بالأكسجين اللازم، بالعلاج اللازم، يتوفى، ذنبه فقط أنه ولد في قطاع غزة. هذا لو ولد في أي مكان في العالم ستكسب له الحياة، لكن للأسف الشديد تكتب شهادة الوفاة له لأنه فقط ولد في قطاع غزة. آن الأوان أن يقف هذا العالم عن التعامل بازدواجية في المعايير، وأن يعامل أطفال العالم ومرضى العالم بسواسية كما يعامل أطفال العالم في أوكرانيا وفي كل دول العالم، يجب أن يعامل أيضا أطفال فلسطين بنفس السياسة وبنفس التراتبية.
0: أعانكم الله دكتور، مدكم بالصبر والقوة، أمنياتنا دوما لكم بالسلامة ولكل الأطفال في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر على هذا التعاون الدائم دكتور أحمد الفرع من القطاع. صباحا مستمعينا ومشاهدينا، من هنا اسمحوا لي مباشرة أن ننتقل وإياكم لمتابعة موجز الأخبار يرصد كافة الأحداث الميدانية المتسارعة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة من هنا أرحب بك معنا زميلتي حور المصري. حور، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك هديل، ويسعد صباح مستمعي ومشاهدي إذاعة من 24. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع الجلاء في مدينة غزة. النيابة العامة والشرطة تباشر إجراءات تحقيق في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما عثر عليه متوفي في منطقة سطح مرحبة في مدينة رام الله. هذا بأوضح ناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لإرزقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جثمان تمهيدا لحالته إلى الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال إجراءات التحقيق وفقا للأصول القانونية. منظمة الأمم المتحدة تكشف عن إصابات عشرات الآلاف في قطاع غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة ناتجة عن انغارات الاحتلال داخل القطاع منذ تشرين الأول 2023. الاحتلال ينسف ما تبقى من المنازل في محيط مقبرة البط الشرق حي تفاح شرق مدينة غزة بعد منتصف الليلة الماضية. وأيضا إطلاق نار مكثف تجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. إصابة 6 مواطنين بالاختناق عقب إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام داخل أحد المنازل في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. وأيضا الاحتلال يطلق قنابل الصوت نحو المحلات التجارية في القرية الليلة الماضية. قوات الاحتلال تشن فجر هذا اليوم الأحد عمليات دهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتعتقل خلالها 10 مواطنين على الأقل. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 15 بعد 500 وعلى مخيم دور شمس شرق لليوم 3 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يقتحمون منطقة جبل بئر قوزة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس وسط مهاجمة أحد المنازل فجرا. وفي السياق أيضا، مستوطنون يضرمون النار في محيط منازل الأهالي في منطقة خلاجيل اللوز جنوب مدينة بيت لحم الليلة الماضية. نهاية هذا الموجز، وإليك هديل.
0: شكرا جزيلا لك زميلتي حور، أهلا بكم جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمانة 24.

0: أسعد الله صباحكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24، أهلا بكم في جولة الصباح على أثير إذاعتنا. هذه الجولة المتواصلة وإياكم حتى الساعة 9 من صباح هذا اليوم، ونرصد فيها كافة الأحداث والمستجدات الميدانية السياسية الاجتماعية وأيضا الاقتصادية على مستوى الوطن. في ملفاتنا لهذا النهار وبعد قليل سنكون وإياكم في متابعة لآخر أخبار نشاطات جهاز الشرطة خلال الساعة الأخيرة في هذه النصف ساعة، وأيضا سنتحدث حول تطبيق يابوس ينطلق اليوم بنسخة التجريبية هذا النهار. وفي المقابل سياسيا، الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد المخيمات في الضفة الغربية. إذن نبدأها وإياكم مباشرة من آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعة الأخيرة. أرحب بك معنا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام، أهلا بك ميسون، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك هدية، لصباح جميع مستمعين إذاعة أمن 24.
0: تحياتي لك. ماذا عن آخر أخباركم خلال الساعة الأخيرة؟
1: بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، ضبطت الشرطة مركبة تسببت بإزعاج طلبة الثانوية العامة أثناء تأديتهم الامتحانات بالقرب من مدرسة مسقط في بلدة طمون جنوب طوباس، وجاء ذلك بعد ورود بلاغ من القوة الشرطية المتواجدة في محيط المدرسة، حيث تحركت دوريا من مركز شرطة طمون إلى المكان وتم ضبط المركبة ومن بداخلها وإحضارهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. بالانتقال إلى ضواحي القدس، قبضت الشرطة على شخص محكوم غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 15,000 دينار أردني بتهمة الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بعد أن وردت معلومات للشرطة حول مكان وجود المحكوم، وعلى إثر ذلك تحركت قوة من الشرطة القضائية بمساندة إدارة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس وبالتنسيق مع فرع الشرطة القضائية في محافظة رام الله، وتمكنت من القبض عليه. بالتأكيد تم التحفظ على الشخص المطلوب لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أما في نابلس، كشف فرع المباحث العامة ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 10,000 دينار أردني، فبعد ورود شكوى من مواطن حول سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزله وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه. طبعا تم التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. بخير.
0: يعطيكم ألف عافية، بركات جهودكم، أشكرك جزيل الشكر على هذا التعاون الدائم. ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. وانتقالا إلى ملفنا الاقتصادي الأهم، في إطار تحضيراتها لإطلاق المرحلة الأولى لتطبيق يابوس لموظفي القطاع العام، أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن استخدام التطبيق سيكون متاحاً في المرحلة التجريبية اعتباراً من صباح هذا اليوم لموظفي المؤسسات التالية فقط، وهي وزارة القدس، محافظة القدس، الدفاع المدني والضابط الجمركية. وضعت وزارة المالية والتخطيط كافة الموظفين في هذه المؤسسات لتحميل التطبيق والبدء بعمليات التسجيل، حيث سيتم توفير خدمة الدعم الفني في المراحل التجريبية من خلال الأرقام على الاتصال 171، وهناك أيضا رقم واتساب منشور على صفحات وزارة المالية والتخطيط. إذن أطلقت وزارة المالية المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس في مرحلة تهدف لتطوير الخدمات المالية الحكومية وتعزيز التحول الرقمي بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية. يأتي ذلك إطلاق هذا التطبيق في ظل توجه حكومي لتوسيع رقمنة الخدمات وتبسيط إنجاز المعاملات. نتحدث وإياكم عن أهمية هذه الخطوة أبعادها الاقتصادية مباشرة. نرحب بك معنا الخبير الاقتصادي دكتور ثابت أبو الريوس، أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، صباح المستمعين، يا هلا أهلين.
0: تحياتي لك دكتور. اليوم يعني تم الإعلان عن إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق يابوس لعدد من موظفي المؤسسات، يعني كيف تقرأ إطلاق هذه النسخة وما الذي يميزه اليوم عن الخدمات الرقمية الحالية؟
2: نعم، تحياتي لك للمستمعين. بكل تأكيد بتقديري هذه خطوة مهمة ومهمة جدا، وخاصة للعاملين في القطاع الحكومي. الكل يعلم أن هناك أزمة رواتب نظرا لتعنت الجانب الإسرائيلي في دفع استحقاقات المقاصة، والسلطة الفلسطينية ضمن الإمكانيات المتاحة تدفع نسبة من الراتب. جاء هذا الحل لكي يخفف عن أعباء المواطن، بحيث أن هذا التطبيق، وهو تطبيق يبوس الذي بدأ بالعمل التجريبي به، حيث تم تطبيقه على تقريبا 3000 موظف ليخفف عبء ثلاثة جوانب مهمة، وهي عبء فاتورة المياه والكهرباء والإنترنت. الآن إذا كتب لهذا المشروع النجاح، بتقديري أن القاعدة الاستهلاكية لهذا المشروع ممكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب مهمة للموظف. بمعنى، إذا كان هناك على سبيل المثال صرف بنسبة 50% للموظفين، يضاف إلى ذلك خدمة منفعة يبوس. بمعنى، إذا تقاضى الموظف على سبيل المثال 3000 شيكل، سيتمتع بميزة إضافية من خلال تطبيق يبوس بقيمة منفعة تقريبا 500 شيكل، وهي تتعلق بفواتير المياه والكهرباء والإنترنت.
3: طب دكتور، يعني في المقابل، ما التحديات التي من الممكن أن تواجه لربما نجاح هذا التطبيق، خاصة خلال هذه المرحلة التجريبية؟
2: ممتاز. الآن دعينا نتحدث عن المرحلة التجريبية والمرحلة المستقبلية، وهي الأخطر. الآن المرحلة التجريبية، عندما تم إطلاق النسخة التجريبية، الهدف منها اختبار النظام. هل النظام سينجح؟ هل هناك معيقات لفشل النظام؟ هل يمكن الدخول من خلال قرصنة النظام وتخريب أو تدمير النظام؟ هذا على المدى القريب. أما على المدى البعيد، وهي النقطة الاستراتيجية، هل يمكن توسيع هذا النظام ليشمل قطاعات أخرى؟ أولا. ثانيا، هل ستستمر تلك القطاعات وهي المياه والكهرباء والإنترنت بالتعامل مع القطاع الحكومي فيما يتعلق بتحقيق المنفعة للموظف في قيمة 500 شيكل؟ بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 150 ألف موظف، وكل موظف سيتمتع ب 500 شيكل، أعتقد أن العبء سينتقل على قطاع شركات الكهرباء ومصالح المياه، بالإضافة إلى شركات الإنترنت. هل هذه الشركات لديها القدرة على الاستمرار في تطبيق وخصم المبالغ المستحقة لها تجاه الحكومة من هذا التطبيق أم لا؟ وهنا تكمن المخاطرة، وهنا تكمن المشكلة.
3: وما الذي يجب مراعاته دكتور اليوم قبل الانتقال من هذه المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإطلاق الكامل؟
2: أعتقد أن المطلوب هو توظيف الوسائل التكنولوجية، وخاصة شبكات الإنترنت، لأنه من ينتفع بهذا النظام سيستخدم شبكة الإنترنت. ثانيا، الضمان على عدم اختراق أو أن يكون هناك فيروسات على هذا النظام. هذا فيما يتعلق في تكنولوجية النظام. أما فيما يتعلق في تطوير شبكة النظام، كما قلت لك، نسعى كاقتصاديين لأن يكون هناك توسيع لشبكة هذا النظام، وخاصة فيما يتعلق بشمل النظام بسلع أخرى، على سبيل المثال السلع التموينية أو المحروقات أو غيرها.
3: وهل من الممكن دكتور، يعني برأيك، أن يكون هذا التطبيق اليوم هي لربما بداية لمنظومة حكومية رقمية متكاملة، لربما تحدث نقلة نوعية في الخدمات العامة؟
2: دعينا أجيبك بوضوح. إذا كان هناك انفراجة سياسية في موضوع المقاصة، خلاف ذلك أعتقد أن الموضوع ليس بالبساطة التي نتحدث بها. إذا كان هناك انفراجة في موضوع المقاصة، وكان هناك وضوح في إيرادات السلطة الفلسطينية، يمكن للسلطة الفلسطينية ولوزارة المالية أن توسع خدماتها في هذا النظام. خلاف ذلك، بتقدير الأمر، ليس بالأمر السهل.
3: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وهذه الفائدة دكتور ثابت أبروس الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
2: يا هلا، أهلين.
0: دعوني مستمعينا ومشاهدينا استكمل وإياكم بدقائق متابعة آخر وأبرز التطورات الميدانية في محافظات الضفة الغربية. نتحدث حول إصابة شاب واعتقال 11 مواطنا خلال مداهمات في الضفة الغربية. إذن شنت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم عمليات دهم في مناطق مختلفة بالضفة، اعتقلت خلالها 11 مواطنا على الأقل، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال. أفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة نابلس واعتقلت عددا من الشبان في منطقة سما نابلس بالجبل الشمالي، فيما اعتقلت أيضا شاب آخر من مخيم عسكر القديم شرقي المدينة. هذا ونفذت قوات الاحتلال عمليات واسعة في بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقلت 6 مواطنين. هذا وأصيب الشاب برصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي مدينة رام الله. أفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أيضا دهمت العديد من المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني، فيما اعتقلت مواطنين 2 عرف منهما الشاب أيمن.

0: أيضا نتحدث حول انتهاكات ويعني انتهاكات متصاعدة بحق بلدة أو عفوا قرية المغير في شمال الشرق رام الله. بالأمس أصيب مواطنون بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز داخل منزل في هذه القرية. رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا قال بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل غاز سام داخل أحد المنازل قرب المدخل الشرقي للقرية ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالاختناق بينهم مسن مريض بالقلب. ويذكر أن قنابل الغاز أدت أيضا لاندلاع حريق في منزل في مدخل المنزل وأن طواقم الدفاع المدني عملت على إخماده والسيطرة عليه وأيضا عملت على إخلاء الإصابات من المنزل ونقلهم لتلقي العلاج. في ذات السياق أشار أبو عليا أن قوات الاحتلال قامت بسرقة مبالغ مالية من عدد من المواطنين بعد أن فتشتهم تفتيشا دقيقا أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري الذي نصبته على المدخل الغربي للقرية. أنوه بأن قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها تتعرض لاقتحامات متواصلة من قبل قوات الاحتلال لجانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وعلى ممتلكاتهم. نتحدث الآن إذن حول ملف هام ما نشره جيش الاحتلال عبر إعلامه بأنه يستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيمات الضفة الغربية وقد تشمل جميع مخيمات الضفة الغربية. إذن تتواصل اليوم هذه التحذيرات، تحذيرات من تصعيد إسرائيلي جديد في ظل مؤشرات على استعدادات لعملية عسكرية تستهدف عددا من المخيمات. أنوه مستمعينا ومشاهدينا بأن جيش الاحتلال وذلك للعام الثاني على التوالي يتواصل في عملياته العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية منها مخيم جنين وأيضا مخيمات طول كرم. إذن نتحدث بأن هذه التحذيرات من يعني جاءت وسط استمرار الاقتحامات، الاعتقالات، العمليات العسكرية وأيضا توسع هذه العمليات العسكرية في مختلف محافظات الوطن. نتحدث عن هذا التصعيد الذي يثير تساؤلات حول أهداف وانعكاساته على الأوضاع الأمنية السياسية والميدانية في الضفة الغربية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أرحب بك معنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد المجيد سويلم. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، أهلا بكم.
0: تحياتي لك دكتور. نتحدث حول ما نشره الاحتلال على إعلامه بأنه يستعد لعملية عسكرية ضد المخيمات في الضفة الغربية، كيف تقرأ هذه المؤشرات؟
1: أعتقد أن هذه المؤشرات هي بداية حقيقية لهجمة جديدة لها علاقة بفشل يعني نتنياهو وبخسارة الحرب مع إيران، وبالتالي أنا بعتقد الآن اليمين الإسرائيلي وهو ينتظر بعد 3 أو 4 أشهر الانتخابات لم يعد لديه من أوراق سوى أن ينقض على الضفة الغربية، أولا لكي يعني يغازل جمهوره اليميني المتطرف، وثانيا لأنه ربما يعتقد ولا أرى يعني سببا لعدم اعتقاده بأن يعني الوضع الإقليمي العربي لن يحتج ولن يحرك ساكنا، وهو أيضا يعتقد وربما هنا أيضا هو على حق، يعتقد بأن الولايات المتحدة سترد الطرف إلى هذه الدرجة أو تلك، وربما يعني هما أخشى ما يخشاه أو أكثر ما يخشاه هو الاتحاد الأوروبي، ولكننا يعني نعرف إحنا في نهاية المطاف أن الاتحاد الأوروبي حتى وإن اتخذ مواقف لفظية عالية فإنه في نهاية المطاف يلتحق بالموقف الأمريكي أو لا يتعدى يعني موقف الاتحاد الأوروبي بعض الإدانات وربما بعض الإجراءات، لكن التي لا تتطال ولا يعني تكبد الآلة العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي من وجهة نظري نعم سيقدم على هذه الخطوة، ونشهد تصعيد خطير جدا في الضفة الغربية إضافة إلى تصعيد آخر في قطاع غزة.
0: وما الأهداف دكتور التي فعلا يسعى الاحتلال اليوم لتحقيقها من خلال استهداف يعني استهداف والتركيز على المخيمات خاصة هذه المرحلة؟
1: من وجهة نظري هي أولا لا توجد أهداف مباشرة يعني سوى التمهيد للضم. يعني أنا بعتقد أنه لا يمكن أن تقدم إسرائيل على الضم قبل أن تتأكد من وجهة نظر أمنية، قبل أن تتأكد من أن يعني هذه المناطق لا تشكل عبئا أمنيا جديدا عليها. أما يعني التفكير الحقيقي فهو الضم طبعا لاحقا، وهم يمهدون لهذه الخطوة. ولا أعتقد أنه في هذا المطاف حتى وإن تأخر الضم وحتى وإن أخذ شكلا يعني أو بعض الأشكال غير الفاضحة، فإنها يعني عملية الضم كما نعرف هي عملية زاحفة ومتواصلة ولم يتبقى سوى التتويج. لكن يعني أما وأن الكنيسة تنتهي يعني مع عقد الانتخابات القادمة، وبالتالي هم سيأخذون بعض الإجراءات العنيفة أولا ثم غير القانونية، ولكن التي تهدف في نهاية المطاف إلى إعلانات يعني عن ضم لمناطق واسعة من ما يسمونه منطقة سي. وبالتالي نحن أمام عملية يعني اجتياح عسكري مصحوب بقرار سياسي وإجراءات قانونية قادمة للضم. هذا هو الجوهر يعني.
0: وكيف من الممكن أن تؤثر كل هذه التطورات الإسرائيلية في محافظات الوطن وهذه التهديدات باجتياح المخيمات على أي جهود سياسية أو دبلوماسية اليوم يعني قائمة في ظل هذا التوقيت من التحركات؟
1: أين هي الجهود الدبلوماسية والسياسية القائمة؟ يعني هم مرتاحون من هذه الزاوية، ليس لديهم مشكلة. ثم حتى لو كان لديهم مشكلة، متى يعني كانت إسرائيل تعير أي اهتمام يعني بأي جهود سياسية مقابلة أو دبلوماسية؟ يعني هذا لا يهم إسرائيل، وهذا آخر ما تحسب حسابه. يعني هذا لا أعرف يعني من أين يعني من سيردع يعني هذا اليمين المتغول المتوحش. يعني أنا لا أرى أن هناك من يردعه.
0: صحيح. طب يعني دكتور، إذا مضى الاحتلال اليوم في تنفيذ هذه العملية العسكرية الواسعة في مخيمات الضفة، هل نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من التصعيد لربما قد تعيد فعلا رسم المشهد في الضفة الغربية؟ ما السيناريوهات المتوقعة فعلا إذا نفذ هذا الاحتلال هذه العملية العسكرية التي يتحدث عنها وهي واسعة النطاق في مخيمات الضفة؟
1: يعني اولا فعلا هي العمليه ستكون واسعه، وثانيا حسب يعني ربما نحن نتحدث عن كتائب يعني كثيره وكبيره والعمليه جديه وكبيره، وبالتالي عمليه الضم قادمه. يعني الخلاف ليس على عمليه الضم داخل هذا الائتلاف الحكومي، العمليه قائمه وقادمه، الخلاف هو فقط على طريقة تنفيذ الضم للضفة الغربية. وبالتالي أنا من وجهة نظري أنه إذا يعني شعر اليمين الإسرائيلي الفاشل بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يتخذا خطوات جدية، عملية الضم قادمة. التطورات القادمة هي تطورات من وجهة نظري ستؤدي في نهاية المطاف إلى مقاومة شعبية واسعة. يعني لن يسكت الشعب الفلسطيني على المزيد من الضفة الغربية، لأن هذه العملية باتت يعني قاب قوسين أو أدنى من إنهاء حاولت إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها من جوانب كثيرة. وبالتالي أنا من وجهة نظري أن الأمور القادمة هي تصعيد خطير وغير مسبوق وربما مفاجئ أيضا للإسرائيليين كما هو مفاجئ لكل القوى السياسية الفلسطينية وغير الفلسطينية في المحيط العربي والإقليمي.
0: أمنياتنا بالسلام للجميع الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الفائدة وهذه الإضافة دكتور عبد المجيد السويلم الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.

0: من الأعواج المستمعين، قتل الشاب بكر صيرات 19 عاما وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي بأراضي عام 48. بهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ بداية العام الجاري ل 131 قتيلا وقتيلة في ظل تصاعد مستمر بهذه الجرائم المنظمة وأعمال العنف وسط غياب إجراءات حكومية فعالة للحد من هذه الظاهرة. اليوم نتحدث أيضا مستمعين بأن هذه المعطيات تشير إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم. في ملف هام وأبرز ويلاقي صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة عملها على الجسر جسر الملك حسين في خطوة تهدف لمتابعة أوضاع المسافرين، تسهيل إجراءات السفر، معالجة العقبات التي تواجه المواطنين بما يسهم ذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة على المعبر. نتحدث وإياكم حول طبيعة عمل هذه اللجنة، ألياتها مباشرة. أرحب بك معنا الناطق باسم وزارة الداخلية الأستاذ محمد التميمي، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: تحياتي أستاذي هديل، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: تحياتي لك. نوضح بداية لجميع المستمعين، ما طبيعة عمل هذه اللجنة، اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة، وأيضا ما الدوافع التي قادت لتشكيلها؟
1: يعني مما لا شك فيه نحن نستنتج أهمية هذه اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة التي جاءت بفعل جملة من النقاشات والحوارات مع الجانب الأردني خلال الأسبوع الماضي ما بين وزيري الداخلية والطواقم المختصة. نستنتج هذه الأهمية بداية من مكونات هذه اللجنة، حيث تتضمن هذه اللجنة مدير هيئة المعابر والحدود الفلسطيني وأيضا نظيره على جسر الملك حسين، إضافة إلى الجهات الفنية والتنفيذية العاملة في البلدين. الاستنتاج الثاني يتعلق بمهام هذه اللجنة. هذه اللجنة ستقوم بثلاث مهام أساسية. المهمة الأولى وهي عملية التنسيق اليومي عالي المستوى بين الجانبين لمتابعة كل التفاصيل والحيثيات الميدانية المتعلقة بتسهيل حركة التنقل على الحدود بين البلدين، لا سيما في ضوء يعني الأزمة الراهنة المتعلقة بوجود أعداد كبيرة، يعني عشرات بل مئات الآلاف من المسافرين والمغتربين العائدين إلى فلسطين. القضية الثانية تتعلق ب يعني التنسيق عالي المستوى فيما يتعلق الاستمرار بتطوير البنية التحتية على الجانبين. من الجانب الفلسطيني أنجز جزء مهم له علاقة بإنجاز قاعدة المغادرين وتطوير المنظومة الإلكترونية وإطلاق موقع إلكتروني للمسافرين، إضافة لعملية يعني التطوير والحوكمة في الإجراءات الإدارية والخدماتية على الجانب الأردني. هناك ما أنجز بما يتعلق بالمنصة الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، إضافة لتجهيز خيمة مكيفة تتسع لعدد من المسافرين لاستقبالهم في ظروف يعني أفضل. ناهيك عما أعلنه وزير الداخلية الأردني من تطوير شامل للبنية التحتية خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يتضمنه يعني بناء وتحديث وتوسعة القاعات والمرافق والخدمات على الجانب الأردني. فيما يتعلق بالمسار الثالث وهو حقيقة مسار في غاية الأهمية وهو المسار الإنساني، لأنه يعني نتحدث هنا عن حالات إنسانية تتعلق بمرضى ممن تتطلب يعني مواعيد لإجراء عمليات جراحية أو غيره. هذا المسار أيضا الإخوة في الهيئة العامة للمعابر والحدود يأخذونه بعين الاعتبار من خلال اللجنة، من خلال التواصل يعني مع الهيئة التي يعني ستقوم بكل ما يلزم. هي جهزت مركبة إسعاف متواجد على مدار الساعة على معبر الكرامة، إضافة إلى غرف مجهزة يعني تتعامل مع الحالات الطارئة والعاجلة التي يتم التنسيق لها مع مختلف الجهات من خلال الهيئة ومن خلال اللجنة أيضا.
0: نعم، وكيف سيكون عمل اللجنة أستاذ محمد؟ هل دائما يعني سيكون مستمر أم لربما هو مرتبط بفترة معينة أو مواسم السفر؟
1: هي دائمة الانعقاد وهي مستمرة، ونحن هنا نتحدث حقيقة عن تعاظم لأعداد المسافرين، وهي الزيادة الطبيعية للسكان التي يعني تلقائيا تزداد بفعلها أيضا حركة المسافرين. بمعنى قبل 10 سنوات كان عدد السكان في الضفة الغربية أقل بكثير من اليوم، وبالتالي عدد المسافرين سيكون أقل، وكذا الحال مع المغتربين. وفي ضوء أنه هذا التعاظم الكبير في عدد السكان، يعني يحدث أن هناك تقليص في ساعات العمل، وهذا التقليص حقيقة هو يعني السبب المركزي والجذري والجوهري لوجود الأزمة من أساسها. لذلك يعني مناط باللجنة أيضا إضافة إلى وزارتي الداخلية في البلدين والقيادتين أيضا في البلدين مواصلة العمل والجهود باتجاه التواصل مع مختلف الجهات الدولية من أجل يعني ضمان زيادة ساعات العمل في الفترة المقبلة، انطلاقا من أن هذا هو حق للشعب الفلسطيني بالاستناد إلى القانون الدولي، بالاستناد إلى المادة رقم 13 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتيح لكافة الشعوب حرية التنقل والسفر يعني دون أي عوائق. لذلك نحن نتحدث من هذا المنطلق، وهناك جهد رسمي فلسطيني يضاف إليه الجهد على مستوى المجتمع المدني، يضاف إلى هذا الجهد التنسيق عالي المستوى والشراكة مع الجانب الأردني في هذا المجال، الذي يعني حقيقة يجعلنا نأمل أن يكون هناك، أن تحدث في يعني القريب العاجل إن شاء الله تطورات يعني إيجابية باتجاه هذا الملف.
0: وما هي التحديات التي من الممكن أن تواجهكم أستاذ محمد يعني في خاصة أداء هذه اللجنة؟
1: يعني بكل تأكيد التحديات السياسية في مقدمة هذه التحديات، لأنه إحنا يعني الطرف الفلسطيني ليس هو الطرف المسيطر كليا على حركة المعابر. لذلك هذا يحتاج يعني إذا ما عدنا إلى موضوع ساعات العمل، نحن على أتم الجهوزية وطواقمنا بالرغم من الظروف يعني الاقتصادية الصعبة والمعيشية الصعبة، ولكن طواقمنا هي على أتم الجهوزية للعمل على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع. ولكن هناك تحديات سياسية إلى غاية اللحظة يعني تحول دون ذلك. بما يتعلق بالتحديات الميدانية واللوجستية اليومية المتعلقة بالأعداد الكبيرة من المسافرين، نحن نتعامل معها، تعاملنا مع جزء منها ونتعامل حاليا معها من خلال اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة، ومن خلال أيضا حقيقة جهود التطوير التي تمضي قدما على معبر الكرامة، من خلال خطة موضوعة سلفا من قبل هيئة المعابر والحدود التي تقوم بجملة من أعمال التطوير والتحديث الإداري والممنهج لكل الإجراءات باتجاه حوكمتها وتعزيزها وجعلها أكثر نزاهة وشفافية وفقا للأطر القانونية المعروفة. لذلك نحن نواجه هذين التحديين يعني حقيقة بصلابة، نواجهها مستندين على قرار الموقف السياسي الموحد فلسطينيا وأردنيا، وأيضا مستندين على إرادة الشعب الفلسطيني الذي نحن يعني موجودين في مواقعنا من أجل يعني أن نحقق إرادة هذا الشعب ونحقق تطلعاته وآماله وأن نحفظ كرامته وحقوقه في كل مكان، في أي مكان وفي أي ظرف وفي أي زمان.
0: بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الفائدة وهذه الإضافة، يعطيكم ألف عافية وبركة جهودكم. شكرا لك أستاذ محمد التميمي، ناطق باسم وزارة الداخلية.

يكفينا الآخر مستمعينا ومشاهدينا إلى رأس الأحمر. أهالي رأس الأحمر يستغيثون من هجمات المستوطنين المتكررة. بالأمس أيضا هجم مستوطنون تجمع المهتوش العرعر البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس، اعتدوا على المواطنين، رشقوا منازلهم بالحجارة. أفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن المستوطنين قطعوا خطوط الكهرباء والمياه عن التجمع، ما تسبب وأيضا بتفاقم معاناة المواطنين، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة.

0: إذن نتحدث وإياكم حول هذا الملف. هناك تتواصل اعتداءات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية وسط تصاعد شكاوى المواطنين من الاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم ورعيهم في ظل مخاوف من تهجير السكان قصرا وتوسيع السيطرة على الأرض. يؤكد أهالي تجمع رأس الأحمر أن الهجمات باتت شبه يومية، ما يفاقم معاناتهم ويهدد استمرار وجودهم في المنطقة. نتحدث وإياكم أكثر حول هذا الملف. ينضم إلينا مباشرة رئيس مجلس الرأس الأحمر الأستاذ عبد الله بشارات. أهلا بك معنا، يسعد صباحك، أمنيتنا لكم بالسلامة.
1: صباح الخير لكم وجميع المستمعين.
0: تحياتي لك. نتحدث حول هجمة شرسة يتعرض لها أهالي هذا التجمع بشكل شبه يومي في هذه المنطقة. ما هي الانتهاكات التي فعلا تتعرضون لها بشكل يومي وهي انتهاكات متصاعدة؟
1: يعني شوفي، المستوطنين بيحاولوا إنهم يرحلوا الناس من هاي الأراضي حتى يستولوا عليها. طبعا الاعتداءات مستمرة يوميا، بيجوا على المنازل في الليل الساعة 12 في الليل والساعة 1 في الليل،

0: مستوطن يعني معاه صلاحيات، معاه صلاحية شرطي ومعاه صلاحية إدارة مدنية، معاه الصلاحيات الكاملة. يعني حتى لما بتم الاتصال بالشرطة الإسرائيلية أو بالجيش الإسرائيلي، لما بصلوا في المنطقة أي منطقة يبقوا معتدين المستوطنين فيها على الأهالي، في التالي بتم اعتقال الأهالي. يعني ما بيحكوا معهم، ما بيحكوا مع المستوطنين، أو ما بزم أي حدا موجود في البيت. ممكن يزم الاثنين أو ثلاثة بأخذوهم بيحجزوهم لفترة، ممكن برضو الجيش نفسه بصير يضرب في الناس. فيعني هاي الاعتداءات كلياتها والهدف من هذا الإشي كلياته، وخاصة من بداية السنة حتى اليوم، هذا الإشي شبه يوميا بتم، حتى إنهم رحلوا الناس نهائيا من هاي المنطقة. إحنا منطقة عطوف تقريبا.
1: هل في عائلات أستاذ عبدالله يعني فعلا رحلت نتيجة هاي الانتهاكات المتصاعدة؟
0: يعني في تقريبا إحنا 7 عائلات اللي طلعت من المنطقة، باقي العائلات ثابتين وموجودين رغم المضايقات اليومية ورغم كل إشي بصير. يعني حتى هذول المستوطنين أحيانا بمنعوا الأهالي يطلعوا من هاي المنطقة، يعني بمنعوهم يطلعوا يصلوا المناطق المجاورة، طمون، طوباس، أي منطقة ثانية. إذا بلاكيه يعني مستوطن واحد بكف بيرجع كل الناس، ما بيخلي حدا يطلع ولا بيخلي حدا يروح، يعني وكأنه عامل منع تجول في المنطقة. هذا المستوطن برضه نفس الإشي، اليوم بيجي بأي سيارة ماركة أي إشي بيجي بده يأخذ أوراق السيارة، بده ممكن يصادر سيارات، السيارة اللي غير قانونية بصادرها، وتم مصادرة أكثر من سيارة، التراكترات، أي إشي في المنطقة. كل هاي الأمور وكل هاي الممارسات بيحاولوا حتى يسيطروا على هاي المنطقة. طبعا إحنا من بداية السنة تم عمل مستوطني، فيها مستوطن واحد، مستوطني بين طمون وعاطوف. هاي المستوطني صادرت حوالي 17,000 دلم. هذا المستوطن يعني بظل موجود في المنطقة، أحيانا بجيب واحد أو اثنين معاه، بظل طبعا داخل، يعني حتى أصحاب المواشي ما بخليهم يطلعوا من بيوتهم نهائيا. يعني أصحاب المواشي من شهر 2 لليوم يعني ما في، لا بيطلعوا غنمهم بيصرحوا، لا يعني ما بتحركوا نهائيا من بيوتهم، بظلوا موجودين داخل البيوت لأنه هو بظل يعني مانعهم. حتى يعني بتعامل في الدرونات بصور أي حدا، أي حدا راح، أي حدا إشي، بظل متبع، بظل 24 ساعة يحاول إنه يخلي هاي الناس يعني ما تروح ولا تيجي. حتى الناس لحالها تحاول ترحل من هاي المنطقة، بس الناس يعني رغم كل هاي المضايقات ورغم إنه حتى المي أحيانا لما بيجي بالصهريج تم إنه يوصل لهم بيفتح المي وبيشبها. فرغم كل هاي الأمور الناس يعني موجودة في أرضها والناس ثابتة، وإن شاء الله إنها هالأمور بتتغير
1: إن شاء الله. يعني كمان خلينا نحكي أستاذ عبد الله، يعني هاي الانتهاكات المتصاعدة الإسرائيلية أكيد إلها أثار على كافة الأصعدة، على المستوى السياسي، على المستوى الميداني عفوا والاقتصادي، على أهالي هاي المنطقة، المزارعين، إيش مصير المزارعين اليوم في المنطقة؟
0: يعني احنا طبعا من بداية العام يعني بلشوا بعمل شارع عسكري من عين شبلي حتى مخصومة ياسير. هذا الشارع العسكري طبعا قطع الأراضي، يعني قسمها لقسمين، أراضي عطوف وطمون. هاي الأراضي كلياتها مزروعة، طبعا كلياتها أراضي زراعية واصلها خطوط المياه. طبعا هم بلشوا حتى يعني يخربوا على الناس وحتى يخلوا الناس تطلع من هاي المنطقة، بلشوا يقطعوا خطوط المية. هاي خطوط المية هي اللي بتغذي كل المساحات هاي. يعني احنا 27,000 دلم تقريبا، منها لا يقل عن 16,000 دلم مزروعة كلياتها زراعات مروية، فيها بيوت بلاستيكية، فيها أشجار، فيها عنب، فيها بطاطا، فيها بصل، يعني كل أنواع المزروعات بتتم في هاي المنطقة. فهم بيحاولوا انهم يعني من خلال تقطيع المياه انه يخربوا المزارع والناس تطلع من هاي المناطق. طبعا يعني تأثرت هاي المنطقة، يعني في مثلا مزارع زعتر، يعني صاحب الزعتر ما قدر لانها المي انقطعت، الزعتر صار فيه خراب. يعني هاي 600 دلم زعتر تقريبا تم تدميرها بالكامل. في مزارع ثانية، موسم العنب تقريبا خرب على كل المزارعين اللي موجودين. يعني هاي المنطقة، منطقة عطوف والراس الأحمر، تقريبا يعني يوميا تستوعب هذا السائل من 3,000 إلى 4,000 عامل يوميا حاليا، وهم مستمرين حاليا بعمل هذا الشارع. وطبعا تم

0: تدمير بيوت بلاستيكية، تم تدمير بيوت ريشت، تم كلع أشجار زيتون، تم كلع أشجار عنب. يعني التخريب مستمر في كل المنطقة، ومنع الناس ووصولهم إلى أرضهم برضو، هاي يعني من الشغلات اللي بيحاولوا فيها إنه ما حدا يظل في هاي المنطقة. يعني الضغوط كبيرة على هاي المنطقة، وبيحاولوا إنهم يسيطروا السيطرة الكاملة على هاي المنطقة. طبعا يعني الهدف لا شارع استيطاني، ولا هم بحاجة لشارع استيطاني، الهدف توسيع السيطرة على أكبر مساحات من أراضي، من هاي الأراضي، توسيع المستوطنات المجاورة.
1: نعم.
0: يعني كل الأهداف، يعني هاي يعني في شارع بديل، في شارع 60 بيوصل للمنطقة نفسها اللي هم بيعملوا فيها الشارع. الهدف مش عمل شارع لا عسكري، ولا هم يعني بحاجة لهذا الشارع، بس الهدف السيطرة على الأراضي.
1: طب إيش هي الاحتياجات أستاذ عبدالله اللي فعلا أنتم بحاجة إلها بشكل عاجل اليوم، سواء من مراكز طبية أو غيرها من الاحتياجات، نتيجة يعني كل هاي الانتهاكات الإسرائيلية؟
0: والله احنا يعني احنا ناشدنا ودائما بنناشد، خاصة في الفترة هاي. احنا بنعرف الظروف اللي بتمر فيها السلطة الفلسطينية، لكن احنا لتعزيز صمود المواطنين على ارضهم، وانه نخليهم باكين في ارضهم. احنا بحاجة اولا اصحاب الثروة الحيوانية. اليوم يعني كل حدا عنده ثروة حيوانية ما ظل المجال، يعني قاعد بيطعم طول السنة، بده يطعم غنمه، وبده هذا الاشي بيكلف يعني تكلفة عالية جدا. احنا زمان كانوا 4 شهور 5 شهور او اكثر في اماكن للرعي، يعني الناس تطلع تروح وتيجي، اليوم لا، بده يحط غنمه. فاحنا بحاجة للاعلاف، بحاجة لبالات كش، بحاجة لتوفير صهريج مياه اللي ينقل للمواطنين اللي انقطعت عنهم المياه، بحاجة لخطوط مياه بدل التالف اللي اتلفوها، اللي كل فترة وفترة بتلفوها. يعني بحاجة لتوصيل المياه لهذه المناطق اللي تم قطع المياه عنها. احتياجاتنا طبعا كبيرة، احنا لنا احتياجات في البنية التحتية، لنا احتياجات عادية يعني في المنطقة، واحنا بحاجة لكل الاحتياجات. ان شاء الله يعني انه يتلبى اشي على اكل الامكانيات الرئيسية، يعني الاشي اليومي على اكل انه يتم دعم المنطقة فيه.
1: أعانكم الله ونتمنى لكم السلامة، بالتأكيد ستصل هذه الرسالة. أشكرك جزير الشكر أستاذ عبدالله بشرات، رئيس مجلس الرأس الأحمر وعطوفة.
0: تحياتي، أهلا وسهلا.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من جولة الصباح على أثير إذاعة أمين 24. إليكم هذه تحياتي من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة، رفقني زميلي علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي، على أمل اللقاء يوم غد في تمام الساعة 7:30 صباحا في جولة الصباح. في أمان الله. نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24. بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

خط واحد مهما تغير الإعلام، في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن. أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: صباح الخير، معكم حور المصرية، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع الجلاء في مدينة غزة، وإطلاق نار مكثف تجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. جهاز الضبط الجمركية يتعامل مع 8 قضايا خلال الساعات الماضية، ضبط حوالي نصف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية وتم إتلافها، وقضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. الاحتلال يصيب شابا برصاص الحي في القدم ويعتقل مواطنين خلال اقتحام مخيم قيلنديا شمال القدس المحتلة فجر هذا اليوم. وأيضا قوات الاحتلال تشن فجر اليوم عمليات دهم في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتعتقل خلالها 10 مواطنين على الأقل. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظات طول كرم ومخيمة لليوم 15 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 3 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يقتحمون منطقة جبل بيرقوزة في بلدة بيتا جنوب نابلس وسط مهاجمة أحد المنازل فجرا. مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة داخل الأراضي عام 48. جيش الاحتلال ينسف منازل ويحرق أخرى في مدينة الخيام جنوبي لبنان. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تسرع، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى لحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب 4 شواكل و 23 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و 42 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.

ويصبحكم بالخير. بلشنا نهار جديد، يوم جديد وحلقة جديدة معكم مستمعينا ومتابعينا أحبائنا ومشاهدينا عبر أثير أمن 24. بيصبحكم بالخير. صباح الخير معكم، أنا أنوار مطرية، ومن الهندسة الإذاعية الزميل علي نجاس. صباح الخير يا علي، كيف الهمة اليوم؟ صح صحيح؟ على غير العادة شايفتك مصحصح، شو القصة؟ شربت قهوة؟ شاي؟ نايم منيح؟ صباح الخير لكل حدا بصحى بصباحه وبيحمل بقلبه نية صافية، قلب طيب. صباح الخير للي بلشوا صباحهم بابتسامة واللي بعطونا كمان ابتسامة. معكم اليوم في حلقة جديدة، معكم بيصبحكم بالخير، مواضيع مختلفة متنوعة رح أكون معكم إن شاء الله اليوم وبكرة. وصباح الخير لكل الناس اللي موجودة حوالينا بالدنيا. صح، يعني أكيد مش كل الوجوه صادقة، ومش كل ابتسامة معناتها محبة، ومش كل كلام ناعم يعني في ورانية طيبة ونية حلوة. بس رغم هيك لسه في ناس بتخلينا نآمن إنه في خير في الدنيا. مش بس هيك، كمان الصدق موجود دائما حتى لو كان قليل. وطبعا بنعرف إنه الصدق صار عملة نادرة اليوم. الوجوه الحقيقية صار بدها وقت لحتى نعرف مين اللي بحبنا ومين اللي ما بحبنا. بدنا وقت عشان نكتشف هاي الوجوه الحقيقية. بلمح الكاشي علي طبعاً.

0: صباح
1: يسعد لي صباحكم وين ما كنتوا حاليا عم تسمعونا، للي على الطرقات متواجهين لأماكن عملهم أو حتى اللي بالبيوت اللي بالسيارات، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله طريقكم مسهلة وميسرة يا رب. شو يا حبيبي؟ متأكد إنك مصحصح؟

طبعا احنا بنحب الناس دائما اللي بدها تكون بحياتنا ما في عندها اقناع، يعني كل شيء بدها تحكي لنا اياه بيكون بسيط واضح وبنص وجهنا، مش بتلف وبتدور، مش بتحكي عنا من ورانا. فان شاء الله يا رب يعني حياتنا بتكون مليانه بالناس الحقيقيه والصادقه والبسيطه، الناس اللي نحكي ما بتغيروا حسب الموقف، والناس اللي ما بيلبسوا أقنعة، الناس اللي فعلاً لما بتحبنا بتبين لنا الحب، ولما بتكرهنا يعني ما في داعي تلف وتدور. ويصبحكم بالخير، كل الخير، وإن شاء الله ما بتشوفوا بحياتكم إلا الخير وين ما بتروحوا، من أشخاص، من مواقف، من ظروف، من كل إشي.

0: معكم مستمعينا عبر أثير أمن 24 بالصوت والصورة، وبصبحكم بالخير. مواضيع كتيرة رح نتناولها اليوم، ومن ضمنها رح نحكي عن موضوع إنه ليش بالعادة لما منكون نعسانين وتعبانين وبدنا ننام بس نحط راسنا على المخدة ما بنعرف ننام، شو السبب؟ أكيد يعني مش بس شخص واحد بمر في هاي اللحظات، كمان جزء كبير منا. وطبعا رح نكون معكم لحتى نحكي كمان عن اليوم العالمي لموضوع المخدرات، هاي المخدرات اللي للأسف يعني عدد كبير من الشبان بيروحوا بلجأوا للمواد المخدرة، فرح نحكي بشكل أكثر وتفاصيل إضافية عن هذا الموضوع. وآخر إشي مستمعينا، مثل ما عودناكم رح تكون فقرتنا الأخيرة معكم بحكاية مثل، وهالمرة اخترنا لكم مثل بيحكي عن بقتل القتيل وبيمشي بجنازته. شو قصة هالمثل؟ لحتى تعرفوا القصة خلوكم معنا في برنامج صبحكم بالخير لحتى الساعة 10 ما قبل الموجز، لحتى نكون معكم في جولة خفيفة لطيفة طريفة وبمواضيع مختلفة. طبعا بما انه بنبلش معكم بفقرات نوعا نحكي ليش النوم بهرب من عينينا رغم انه بنكون نعسانين، يعني فعليا احنا بنحط راسنا على المخدة وبدنا ننام، بس في ناس اول ما بيجي الليل بتبلش فعليا معاناتهم، ببلشوا يفكروا بكل النهار ايش عملوا ايش ساووا ايش حكوا كيف كان يومهم، فبالتالي بيأثر عليهم وبتبلش عندهم مشكلة الأرق. هاي الأرق اللي صارت هي من أكثر المشاكل ومشاكل النوم منتشرة جدا، فبالتالي هي يعني بتأثر على مزاجنا على تركيزنا حتى كمان على انهارنا وصحوتنا على صحتنا كمان. لحتى نعرف شوية تفاصيل عن الأرق خلونا نسمع تقرير زميلة نوار أبو الرب.
1: في نهاية يوم طويل ينتظر كثيرون لحظة إغلاق أعينهم والاستسلام للنوم، لكن بالنسبة لآخرين تبدأ المعاناة الحقيقية مع حلول الليل. ساعات من التقلب في الفراش وأفكار لا تتوقف ومحاولات متكررة للهرب إلى النوم دون جدوى، وهنا يبدأ الأرق، أحد أكثر اضطرابات النوم شيوعاً والذي لا يحرم الإنسان من الراحة فحسب، بل قد ينعكس على صحته وحياته اليومية بأكملها. ويعرف الأرق بأنه صعوبة في الخلود إلى النوم أو الاستمرار فيه أو الاستيقاظ مبكرا دون القدرة على العودة للنوم مجددا، وقد يكون مؤقتا يستمر لأيام أو أسابيع بسبب التوتر والضغوط، لكنه يتحول إلى أرق مزمن عندما تتكرر المشكلة عدة مرات أسبوعيا لعدة أشهر متواصلة. ولا تقتصر آثار الأرق على ساعات الليل فقط، بل تمتد إلى النهار أيضاً، فالمصاب به قد يشعر بالتعب والإرهاق الدائم وضعف التركيز وتراجع القدرة على الإنجاز، إضافة إلى تغيرات في المزاج قد تصل إلى العصبية أو الاكتئاب. ويشير مختصون إلى أن الضغوط النفسية والقلق تعد من أبرز أسباب الأرق، إلى جانب بعض العادات اليومية الخاطئة مثل الإفراط في استخدام الهواتف الذكية قبل النوم أو تناول المنبهات في ساعات المساء أو عدم الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، كما أن بعض الأمراض والآلام المزمنة قد تكون سبباً مباشراً في اضطرابات النوم. لكن الأخطر من ذلك أن الأرق المزمن لا يؤثر فقط على النشاط اليومي، بل قد ينعكس على الصحة العامة على المدى الطويل، فالدراسات تربط بين قلة النوم المستمرة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى تأثيرات سلبية على جهاز المناعة والصحة النفسية. وفي ظل انتشار الشاشات والهواتف الذكية أصبحت مشكلة النوم أكثر شيوعاً خاصة بين الشباب، فالضوء المنبعث من هذه الأجهزة يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويؤخر إفراز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالنعاس، ما يجعل النوم أكثر صعوبة. أما الخبر الجيد فهو أن كثيراً من حالات الأرق يمكن التخفيف منها من خلال تحسين عادات النوم كتثبيت موعد النوم والاستيقاظ يومياً والابتعاد عن الشاشات قبل النوم، وتقليل استهلاك الكافيين في ساعات المساء، وتهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومريحة. وفي حال استمرت المشكلة لفترة طويلة، ينصح الأطباء بمراجعة المختصين لتحديد السبب والعلاج المناسب. فالنوم ليس رفاهية كما يعتقد البعض، بل حاجة أساسية لا تقل أهمية عن الغذاء والماء. وعندما يغيب النوم تبدأ صحة الإنسان الجسدية والنفسية بدفع الثمن.
0: شكرا يا نوار على هذا التقرير. وفعليا يعني في ناس بيحبوا يشربوا ما قبل النوم، مثلا الحليب الدافي، اليانسون، الأعشاب، البابونج، هاي كمان بتساعد لحتى الأعصاب تسترخي، وكمان ممكن بتهيئ الناس والإنسان يعني لحتى ينعس وينام.

بالدنيا ممكن عنده هاي مشكلة الأرق بالليل. علي بتنامي بسرعة؟ بتذكرني في مين هيك يا حزرك؟ بمين؟ سلام. هذا في حدا من الأشخاص اللي بنعرفهم أنا وعلي، برضه هو زميل لإلنا. صلاة النبي ما شاء الله، يعني أنت بتكون لسه تعدل له واحد، لسه بتحكي له اثنين بتير نايم. فهدول الناس يعني حتى ما في داعي إنه كمان يبلشوا يهيئوا حالهم، يعملوا إلهم طقوس وأجواء ما قبل النوم، لأنه خلص جاهزين، يعني فيش مجال. اكنس على الرقم بيصير مبين عندك تمام يا عادي.

بدي أصبح على عصام حالياً بسمعنا. صباح الخير يا عصام وأحمد كمان بيبعت لي يسعد لي صباحك يا رب. صباح الياسمين لكل حد عم بسمعنا حالياً. رجعت تكررت نفس الملاحظة. اسمعوا إحنا حابين أصلاً بكل الأحوال إنه يكون يعني في واتساب للبرنامج لحتى كمان أنا أقرأ مشاركاتكم، بس خلونا نحكي للفترة القادمة إن شاء الله. بس هلأ عم يعني بإمكانكم تبعتولي بتصبحوا علي وأنا كمان بقرأ أسماءكم ولا يهمكم.

0: صباح الخير يا فادي. فادي بيحكي اني انا كمان من الناس اللي بعاني من الارق ما قبل النوم، فيعني هاي مشكلة بكل تأكيد، يعني مش بس لحالك، كلنا بتحسوا بس تحطوا راسكم على المخدة بتبلش هاي الافكار السوداوية كلها تجتمع، عشان يعني كأنكم بتكون يعني تحلوا قصة حرب وانتوا قبل ما تناموا. طيب حكينا بدنا نحكي عن موضوع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وكيف نحمي أبنائنا من خطر المخدرات. يعني ممكن نقول إنه ببلش هذا الموضوع أولها بفضول، أو ممكن بصديق سوء، أو ممكن كمان بضغوطات نفسية، لكن للأسف بنتهي بإدمان ممكن يدمر حياة الإنسان ومستقبله إذا ما لحق. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي بيصادف 26 حزيران واللي كان قبل يومين، بتجدد أهمية توعية أبنائنا بمخاطر هاي الآفة، وكمان نعزز ثقافة الوقاية لديهم، لأنه الوعي هو الخط الدفاع الأول من أجل إنه ما نقع في مثل هاي الأخطاء. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة ربا البرغوثي، مديرة دائرة الوقاية من المخدرات في وزارة التنمية الاجتماعية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا أستاذة ربا.
1: صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك. يعني مهم إنه يكون عنا في كل سنة يوم بذكرنا بموضوع المخدرات وكيف نكافح هاي الآفة المنتشرة للأسف، وقديش كمان هي بتأثر على شبابنا. فممكن نحكي قديش كمان الوعي بيلعب دور لما يكون شبابنا واعيين وعارفين ومثقفين في هذا الموضوع، لأنه خطر المخدرات يعني أستاذة ربا أكبر بكثير مما نتوقع، وكمان خلال هاي السنوات يختلف عن السنوات الماضية.
1: صحيح. إذا اليوم بدنا نحكي عن واقع المخدرات في مجتمعنا، إحنا بدنا نحكي مش عشان نخوف الناس، إحنا هدفنا نرفع مستوى الوعي، خاصة في ظل تغيير في أساليب انتشار المخدرات وانخفاض السن اللي بتعرض إلها، أكيد إلى جانب وسائل جديدة لترويجها خصوصا عبر الفضاء الإلكتروني. عشان هيك الوقاية أصبحت أولوية وطنية، لأنها بتحمي الأفراد قبل ما يوصلوا للتعاطي أو الإدمان. وبدي أكد أنه مواجهة هاي الآفة ما بتقتصر فقط على الجانب الأمني، بل بتتطلب منا تكامل بين الوقاية والتوعية والشراكة مع الأسرة والمجتمع، لأنه الوقاية هي استثمار في الفرد وفي الإنسان، فكلما بدأنا مبكرا زادت قدرتنا على حماية الأسرة والمجتمع بشكل أكبر. كل ما يتم صرفه في العلاج هو مكلف أكثر من موضوع الوقاية، لذلك إحنا بنشدد وبنأكد على أهمية الوقاية قبل وصول الفرد إلى فخ الإدمان وعالم المخدرات.
0: نعم. طب إذا بدي أحكي من خلال عملكم، يعني كيف ممكن تقيموا مستوى الوعي المجتمعي عنا بمخاطر المخدرات؟ ممكن إنه نحكي كمان مثلا في مفاهيم خاطئة بحاجة لتصحيح؟
1: ما بنقدر ننكر إنه المخدرات موجودة عندنا في المجتمع وفي فترات بتتزايد فيها، ولكن في ظل كل الظروف اللي إحنا بنعيشها من الضغوطات ومن عدم الوعي الكافي، طبيعي إنه يكون في عنا تزايد في هاي الآفة، ولكن بنفس الوقت في نوعا ما نوع من النسبة من الوعي لدى الأفراد لدى الأسر بمخاطر هذه الآفة، ولكن على الرغم من ذلك في أعداد تقع في فخ المخدرات لأسباب عديدة طبعا.
0: نعم. ومثل ما حكينا ممكن يكون ضغوط نفسية، ممكن في أشخاص عندهم هذا الفضول، أو ممكن للأسف لما صديق السوء، لأنه زي ما بيحكوا الصاحب ساحب.
1: يعني صحيح، هاي يعني ممكن تكون من أبرز العوامل التي تؤدي إلى الوقوع في الإدمان إذا بدنا نحكي عنها حاليا. يعني
0: بدنا نحكي طبعا هلأ عن العوامل اللي تمام. ممكن بتخلي الشباب هم أكثر عرضة للوقوع بالإدمان في هاي الآفة، وكمان بدي أتأكد إنه هم الفئة الأكثر عرضة لحتى لخطر تعاطي المخدرات ولا لا؟
1: هلأ إذا بدنا نحكي عن الفئات الأكثر عرضة، هم بشكل أساسي أطفال، مراهقين، شباب، ولكن هاي المرحلة لأنها تأخذ صفة الفضول والرغبة بالتجربة، ولكن حقيقة ما بنقدر نحصر التعاطي بفئة معينة، لأنه كل شخص معرض قد يكون إذا توفرت عوامل الخطورة، ضعف الرقابة الأسرية، فاق السوق كما ذكرتي، وقت الفراغ، الضغوط النفسية الاجتماعية، ضعف المهارات الحياتية، ولكن هذا لا يعني إذا كل شخص بتعرض لهاي الضغوط إنه يروح على موضوع المخدرات. عشان هيك إحنا بنأكد على إنه مفروض إنه يكون في عنا تعزيز القيم الإيجابية وتعزيز للمهارات الحياتية لدى هاي الفئة. بالعمل الوقائي بنركز على العمل الوقائي بالإضافة لتعزيز عوامل الحماية مثل الأسرة الداعمة، الأنشطة الإيجابية، وبناء الوعي والمهارات.
0: نعم، إذا بدنا نحكي، طيب بما أنه عم نحكي عن الأهل كمان والبيئة الداعمة هي الأهل، ممكن في علامات مبكرة مثلا لفرضا في عند هاي العائلة ابن عم ممكن راح لجأ لتناول المخدرات؟
1: هلأ إذا بدنا نحكي عن دور الأسرة بالوقاية وحماية أبنائنا من الوقوع بالتعاطي، الأسرة هي خط الدفاع الأول. لا يوجد برنامج وقائي يمكن أنه يعوض غياب الأسرة. إحنا هون ما بنتحدث فقط عن الرقابة، بل ثقافة الحوار داخل الأسرة، احتواء داخل الأسرة، متابعة للأبناء، معرفة بهدول الأصدقاء، واستثمار وقت فراغهم، بالإضافة لتعليمهم مهارات الرفض ومقاومة الضغط. فالابن أو الابنة أو الابنة الذي يتعرض أو يقع في فخ المخدرات، إذا وجد من يسمعه داخل الأسرة طبعا رح يكون أقل من أي شخص خارج البيت.
0: صحيح. وممكن كمان يعني بدي أحكي لك كمان أستاذة ربا، في أخطاء بترتكبها الأهل من دون قصد، ممكن هي بتزيد المشكلة، فبالتالي هي بتفكر إنه هيك بتحاول توعي ابنها أو إنه ترشده على الطريق الصحيح أو إنها تحمي ابنها، لكن للأسف هذا اللي بيزيد المشكلة بشكل أكبر، ممكن بيصير يلجأ لهذا الموضوع.
1: هذا اللي بنشكي فيه، انعدام الثقة، انعدام ثقافة الحوار داخل الأسرة. صحيح. احتواء الشخص داخل الأسرة، الابن المتعاطي في الأسرة، لما أنا بدي أخذ بإيده وأوصله بر الأمان، هذا لا يعتبر فشل. هذا الشخص يريد مساعدة، ما يعني لا يجوز إني أحكم عليه بالوصمة الاجتماعية. بالعكس، أنا بدي أخذ بإيده كأهل وأوصله لبر الأمان، بدي أعالجه، بدي أشوف شو اللي خلاه يوصل للمرحلة اللي هو فيها. لذا بدنا نحكي عن العلامات المبكرة، ما في عنا علامة واحدة بتأكد التعاطي، في عنا مؤشرات بتستدعي للأسرة إنها تنتبه عليها،
0: مثل إيش؟
1: تغير سلوك الفرد، التراجع المدرسي، التسرب، العصبية، اضطراب في النوم، انعزال، طلب المال بشكل متكرر. ولكن إحنا هون هدفنا ما بدنا نتهم أبنائنا، بدنا نلاحظهم ملاحظة واعية، نتحاور معهم، نقدم لهم المساعدة، نحتويهم بدل من اللوم والتذنيب.
0: صحيح.
1: لأنه إحنا لما نتعامل بشكل صحيح بناخذ بإيدهم، بنساعدهم للوصول للتعافي والحماية. عشان هيك التدخل المبكر وطلب المساعدة والدعم هو الخطوة الأولى قبل ما نوصل لمراحل متأخرة.
0: صحيح. طب بدي أسألك، في برامج مثلا توعية بتنفذها عندكم دائرة الوقاية أو خطط أو حملات مثلا تستهدف نحكي طلبة المدارس، طلبة الجامعات، لحتى كمان يتم توعيتهم؟ لأنه مثل ما في دور على الأهل، كمان ممكن إذا ما تعملوا بطريقة صحيحة لازم يكون في تدخل أيضا من الوزارة أو الجهة المسؤولة كمان عن هذا الموضوع. ففي خطة معينة أو حملة معينة أنتوا عم تشتغلوا عليها بفترات المدارس أو حتى الجامعات؟
1: يعني إحنا عنا شركاء كل الاحترام إلهم، سواء وزارة الصحة، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، إحنا بنحرص على تعزيز الشراكة معهم، بالإضافة للإعلام، لأنه الوقاية مسؤولية تشاركية وليست مسؤولية بها وحدة. إحنا بننفذ برامج توعية، ولكن ما وليس هدفنا إن ننفذ هاي المحاضرات والحملات الموسمية فقط. إحنا بنحاول نبني ثقافة وقائية مستدامة عشان نعزز المهارات الحياتية وعوامل الحماية، فتصبح الوقاية أسلوب حياة بالمجتمع. إحنا عنا حملات ليس فقط بمناسبة اليوم العالمي، إحنا على مدار كل الفترة مستمرين في الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة والفئات الأكثر تعرضا للانزلاق في في موضوع المخدرات. إحنا بنوصل للشباب، بنوصل للنساء ربات البيوت، بنوصل لكل الفئات اللي في المجتمع بهدف التوعية والوقاية، ويتم الحديث معهم بخصوص أي مهارة بدهم يتعلموها، آليات التدخل المبكر، كيف ممكن إذا في فرد في الأسرة
0: اكتشفوا إنه بتعاطى.
1: تمام. إحنا كمان عنا إحالة لمراكز العلاج، وليس فقط نترك المشكلة كما هي.
0: وهي هذا سؤالي لإلك، هذا سؤالي لإلك. يعني بدي أسألك إنه مثلا العائلة اكتشفت إنه مثلا ابنهم وقع في التعاطي، فإيش أول خطوة مثلا لازم يقوموا فيها؟ مين الجهة لازم يتوجهوا لها حتى تقدم لهم الدعم؟ لأنه بتحسيها وقت الأهل
1: صحيح
0: مش بس
1: بخافوا،
0: ما هي بخافوا للأسف جزء كمان كبير منهم أستاذة ربا، ممكن بخافوا من الناس، شو بدها تحكي الناس عن ابننا،
1: صحيح الوهم الاجتماعي،
0: فبالتالي بسكتوا.
1: إحنا دائما من خلال برامجنا ومن خلال البرامج الوقائية ومن خلال تنفيذنا لهاي اللقاءات اللي بنوعي فيها كل هاي الفئات، دائما بنذكر ودائما بنحكي لهم شخص في الأسرة متعاطي أو حدا من المحيط، أنتم مسؤوليتكم إنه تبلغوا عشان نقدر نعالجه، عشان نقدر نحوله على مراكز العلاج. وكل أسرة إلها خصوصية، في أسر بتحب تلجأ لنا، في مديريات التنمية الاجتماعية عندنا مرشدين لملف المخدرات، ممكن أي شخص أي أسرة بتتوجه لهذا المرشد في مكاتبنا وبتبلغ إنه أنا عندي فرد في الأسرة بتعاطى، شو ممكن أتصرف معاه. موضوع العلاج لا يحتاج فقط إلى مساعدة الشخص المختص، كمان دعم الأسرة كثير مهم في إقناع الشخص بالعلاج.
0: صحيح، بكل تأكيد صحيح. وبما أنه يعني كمان مثل ما حكيتي، يعني هاي الآفة للأسف منتشرة، والناس في جزء كبير من الشبان صاروا بيلجأوا، وهي موجودة على أرض الواقع. ممكن إذا شخص حس مثلا أنه هو لحاله ما في حدا معه، ممكن يضعف، فبيحكي بدي أجرب مرة مثلا مرتين، فما بيلاقي حاله إلا للأسف يعني أصبح مدمن لموضوع المخدرات. يعني بدي أشكرك أستاذة روبا البرغوثي، مديرة دائرة الوقاية من المخدرات في وزارة التنمية الاجتماعية، شكرا لك. ويعني منحب كمان أنه دائما يكون في المدارس وفي الجامعات حملات ومبادرات من قبلكم عشان توعوا أطفالنا تحديدا، لأنه بنحس أنه المراهقين كمان بحاجة في عمر
1: أكثر
0: معين
1: عرضة.
0: صحيح أنه يتم مساعدتهم، لأنه ممكن يعني بيكون تفكيرهم بهاي الفترة ملخبط ومش عارفين إيش بدهم يعملوا بحياتهم، لأنه هاي الفترة اللي بنتقلوا يعني فيها
1: لأيام
0: مختلفة. لذلك
1: وكذلك أخيرا عندنا المدارس والجامعات، هي لم تعد مؤسسات فقط للتعلم ولنقل المعرفة، بالعكس هي بيئة أساسية لبناء صحيح. شخصية الطالب، تعزيز وعيه وتعزيز سلوكه. وكمان كثير بتلعب هاي المؤسسات دور بالوقاية من خلال نشر الوعي وتنمية المهارات الحياتية، تعزيز القيم الإيجابية، وإلها دور بالكشف المبكر عن أي مؤشرات سلوكية. لذلك الشراكة بيننا وبين المؤسسات التعليمية والجهات المختصة موجودة لبناء منظومة وقائية متكاملة تستهدف الشباب، بالإضافة إلى برامج متخصصة في التوعية.
0: صحيح، لأنه يعني من صغرنا وإحنا بنحكي المدرسة هي بيتنا الثاني، لأنه منقضي برضو نص نهارنا في المدرسة، فبالتالي يعني هي يعني بتلعب دور سواء البيئة، الأشخاص، الأصدقاء، كل الناس الموجودة هناك. بدي أشكرك مرة أخرى أستاذ روبا البرغوثي، مديرة دائرة الوقاية من المخدرات في وزارة التنمية الاجتماعية.
1: شكرا لك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا من جديد، يصبحكم بالخير لكل حد عم بنضم لإلنا عبر أثير من 24 وعم بسمعنا وعم بشوفنا. من ضمن فقراتنا اللي عودناكم عليها وموجودة معنا بيصبحكم بالخير، شمس حزيران بتكسر الحجر، هيك بنحكى في هذا المثل. لكن هل بدأ حر الصيف فعلا ولا لا؟ لأنه إحنا بلشنا في موسم الصيف أصلا الأسبوع الماضي. نسمع مع المتنبي الجوي من دائرة الأرصاد الجوية فياض توابشة.
1: صباح الخير لك زميلتي أنوار، وصباح الخير لجميع المتابعين والمستمعين عبر أثير إذاعتنا أينما كنتم في هذا الصباح المشرق. وبمناسبة قربنا من شهر تموز، نستذكر مقولة أجدادنا في أمثالهم الشعبية الطريفة: تموز بيبك العجوز. نحن الآن على أعتاب شهر تموز وفي نهاية شهر حزيران، لكن يبدو أن الصيف ما زال يثبت أقدامه بقوة في مناطقنا. إليكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة. الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم، نبدأ أسبوعنا بأجواء صيفية حارة، حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق من البلاد نتيجة لارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة. حركة الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما حالة البحر يكون خفيف ارتفاع الموج. في ساعات المساء والليل هذا اليوم تنقلب الأجواء لتصبح صافية بوجه عام ولطيفة في معظم المناطق، لتعطينا نسمات منعشة تنسينا حرارة النهار مع بقاء الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. خلال الأيام القادمة وبدأ من يوم الاثنين يستمر السيناريو الجوي الصيفي دون أي تغيير يذكر، فالأجواء تبقى شديدة الحرارة في معظم المناطق، والرياح أيضا تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. بينما يوم الثلاثاء 30 حزيران نختم هذا الشهر بأجواء مستقرة وشديدة الحرارة في معظم المناطق ودون تغيير على درجات الحرارة، إلا أن الفرق الوحيد لدينا هو أننا سنلاحظ نشاط للرياح ما بين ساعات المساء والليل، مما يجعل البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج. يوم الأربعاء نستقبل أول أيام شهر تموز، وكما يقول المثل الشهير في تموز بتغلي المي في الكوز، وبالفعل يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغيير في درجات الحرارة. أيضا الرياح تنشط أحيانا والبحر سيكون خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. إن شاء الله تعالى يوم الخميس نلاحظ انخفاضات طفيفة على درجات الحرارة بإذن الله تعالى، مع بقاء الأجواء الصيفية اعتيادية بشكل عام. تحذيرات وارشادات هامة لسلامتكم أخوان المواطنين، وهنا نتوجه بطلب خاص ومهم لك أنوار ولكل من يستمع إلينا الآن: بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات التالية لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري. خلال ساعات الذروة نتجرب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا. بالنسبة للمركبات المغلقة نحذر بشدة من ترك الأطفال أو المواد قابلة للاشتعال كالعطور والولاعات والمعقمات، وحتى الوقود داخل المركبات المغلقة والمصطفى تحت أشعة الشمس ولو لدقائق معدودة. خطر الحرائق، الامتناع تماما عن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، والتخلص من السجائر بطريقة آمنة تجنبا لاندلاع الحرائق في هذه الأجواء الجافة. الترطيب المستمر، الاكثار من شرب المياه والسوائل المرطبة طوال اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش، بالإضافة إلى الملابس والوقاية ينصح بارتداء الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، واستخدام القبعات والنظارات الشمسية، واستخدام أيضا واقي الشمس لحماية البشرة. العاملين في الميدان نرجو من عمالنا البواسل ومهندسين النظافة في قطاعات الإنشاءات أخذ قسط من الراحة في الظل كل نصف ساعة حفاظا على سلامتهم. وللأخ المزارعين ومربي الثروة الحيوانية يرجى جدولة ري المزروعات لتكون في ساعة الصباح الباكر أو بعد غروب

0: اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31، الصغرى 20، رام الله والبيرة والخليل 30 19، نابلس وسلفيت 32 21، جنين طول كرم قلقيلية 35 23، غزة خان يونس ورفح 33 24، وأخيرا في أريحة توقع أن تكون عظمى هذا اليوم 41 والصغرى 29. نتمنى لكم يوما جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلتي أنوار لمتابعة بقية فقرات برنامجنا الصباحي.
1: شكرا لك يا فياض، شكرا على هاي اللفتة الجميلة.

rolero arreado. لأنه إذا قصدك إحنا هنا لساتنا قاعدين ضايل 20 دقيقة معكم مكملين كنا سوا كنا شمس وهوا ولساتنا مع بعض

0: سبب. بدي أصبح كمان على الناس اللي بتحب تعمل خير دائما، يسعدي صباحكم يا رب. إن شاء الله الخير يعني بضل عامر وموجود في حياتكم، في قلوبكم البيضة والحلوة إن شاء الله. صباح الخير للي ساتهم معنا على السماء عبر أثير أمن 24، وبعد شوي رح نكون معكم في موضوع وفي فرصة جديدة تكسر الصورة النمطية عن ذوي الإعاقة البصرية في فلسطين، اللي هي حملة أو مبادرة انطلقت واسمها نبيع على بصيرة.
1: اكتب للماضي يمكن يوم يموت، وأي نعم كان يحترم وسب حاجات بعض الساعات لكنه ساب جرح كبار خلوا الكلام.
0: بدي أذكركم بأنه بنهاية البرنامج رح نحكي عن حكاية مثل، وهي المرة اخترنا حكاية المثل اللي هي بقتل القتيل وبيمشي بجنازته، لحتى نعرف شو قصة هاي الحكاية. خلوكم معنا بعد 10 دقائق تقريبا إن شاء الله. بس بدنا نروح هلأ لخطوة جديدة ومختلفة بتيجي لأول مرة في فلسطين، واللي انطلق برنامج نبيع على بصيرة عشان يفتح باب جديد أمام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لسوق العمل، وبالتحديد في مجال المبيعات اللي بيعتمد بشكل كتير كبير على المهارة، على التواصل والثقة بالنفس. هاي المبادرة مش بس تدريب، هي كمان محاولة لكسر الصورة النمطية اللي المجتمع شايلها وماخدها عن قدرات ذوي الإعاقة البصرية، وإثبات إنهم قادرين لحتى يبدعوا وينتجوا وينجحوا كمان في حياتهم، بس بحاجة هم إنه نوفر لهم الفرصة وكمان الأدوات المناسبة. لحتى نحكي أكثر عن هاي التجربة، عن أهدافها، نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي المدرب والمستشار في التسويق والمبيعات والعلاقات العامة الأستاذ علاء جيطان، ينضم إلينا الآن مباشرة. صباح الخير أستاذ علاء.
2: أهلا وسهلا، يسعد صباحكم، صباح جميع الإخوة والأخوات المستمعين الكرام في وطننا الغالي فلسطين.
0: يسعد صباحك، صباح الخير لأهلنا كمان في مدينة نابلس. يعني عودتونا على المبادرات اللي بتكسر كمان الصورة النمطية، واليوم أطلقتوا برنامج ومبادرة نبيع على بصيرة، هي نحكي هاي المبادرة الأولى من نوعها في فلسطين. لو نحكي شوي عن هاي الفكرة وليش، يعني بتفاصيل أكثر، كان التركيز على تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجال المبيعات تحديدا.
2: نعم، نحن بداية كما ذكرنا البيع الاحترافي ونبيع على بصيرة. لماذا هذا البرنامج؟ طبعا احنا اهتمام مجتمع محترفي المبيعات اللي احنا بنمثله في فلسطين وفي مدينة نابلس على مستوى الوطن العربي، تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم وتمكينهم لدخول سوق العمل. الآن احنا قدمنا دورات مختلفة لمختلف فئات المجتمع، ولم يكن ذوي الإعاقة بعيدين عن تفكيرنا وبعيدين عن رؤيتنا، لا بالعكس كانوا محط اهتمام ومحط تفكير.

0: محط رؤية، وبالتالي جاءت هذه الرؤية والتقت مع رؤية جمعية رعاية الكفيف في محافظة نابلس، واللي كانت عم تعمل كذلك تطوير لذوي الإعاقة البصرية. وإحنا بنؤمن كذلك في قديش ما مدى القدرات اللي بتمتع فيها ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص، وبالتالي عملية البيع هي عملية للجميع كما نذكر، وكل إنسان يبيع وكل إنسان يكون إذا طور مهاراته في هذا المجال يكون قادر على أن يكون خير ممثل لهذه المهنة.
1: صحيح، وأنتوا بالتالي اخترتوا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في هذا المجال تحديدا، وإحنا بنحكي بأنه كمان هم بيكونوا بحاجة لفرصة عشان يبدعوا وينجحوا، كمان الفرصة إذا توفرت والأدوات المناسبة من أجلهم فبالتأكيد هم كمان رح ينجحوا في سوق العمل. طب إذا بدنا نحكي شوي عن التحديات اللي بواجهوها هذول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في سوق العمل.
0: نعم، الآن التحديات مسبوقة بالفرصة، أنت ذكرت الفرصة، الفرصة عادة بحاجة لاقتناص من قبل جميع الأطراف، الشاب بده يقتنص فرصة والمؤسسات بدها تقتنص فرصة وجميع من يقوم على فكرة تطوير وتأهيل المجتمع بشكل عام حتى يكون عندنا تنمية شاملة لابد أنه يخلق هاي الفرصة. فإحنا اليوم وجدنا التناغم ما بين هاي الثلاث أشخاص، إحنا عندنا عمالنا نخلق فرصة لتطوير وإعداد الجيل بشكل عام لدخول في سوق العمل. الفرصة كان اقتنصها كذلك الجمعية الكفيف في مدينة نابلس، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم عم بيقتنصوا فرصة. الإنسان اللي بيتم قاعد كثير فرص موجودة بالسوق، أنا ضد الكلام اللي بيحكي ما في فرص عمل، بصراحة أنا ضد هذا الكلام، لأنه إحنا عم نوجد في بعض الأحيان في وظائف لكن لا يوجد إلها من هو مؤهل لهاي الوظيفة. أنا ما بدي حدا يجي ضد مكان، أنا بدي حدا يكون قادر على أنه يخلق من هذا المكان شيء جديد، وبالتالي وجودك في هذا المكان كيف سيحدث تأثير على هذا المكان، وبالتالي الفرص موجودة. أنا هذا بتقديري ومن واقع وجودي بسوق العمل. يعني إحنا لا نتحدث عن التدريب من خلال يعني مكاتب مغلقة، لا، إحنا اليوم عم نقود برامج في أرض الواقع في الميدان، نستند إلى العلم، العلم شيء أساسي بشكل عام بالتأكيد، ونشكر جهود كل الجامعات اللي عم بتخرج هاي الطلبة وهاي الفئات. لكن هل الطالب بده ينتظر الفرصة؟ أنا بتقديري هذا الحكي هو هاي الفجوة اللي إحنا عمالنا منسكرها، الفرص موجودة لكن من يتهيأ لهاي الفرص، من يعد نفسه لهاي الفرص؟
1: نعم.
0: هون إحنا عمالنا بنشتغل في العقول، وبالتالي إحنا بنحكي كيف نغير العقلية.
1: ممكن أحكي معك بهاي النقطة، إنه مثلا لما أي شخص بده يقدم لوظيفة بيجي بيحكي صاحب العمل إنه عندك بدك خبرة تكون مثلا سنتين ثلاث سنين قبل ما أنت تبلش تشتغل مع هاي المؤسسة مع هاي الشركة. طب أنا خريج جديد لسه أنا ما بعرف إشي عن مثلا بالضبط سوق العمل، ما اختلطت أو ما انخرطت في سوق العمل، فبالتالي كمان في مشكلة للأسف عند هاي الشركات.
0: لا، أنا بدي أصوب الموضوع بعد إذنك. الآن أنا خريج جديد لكن أنا عندي 4 سنوات في 365 يوم، يعني أنت بتحكي أنا عندي 1500 يوم في 24 ساعة باليوم، أنا هيك بحسب، أنا بحسب أنه أنا شو واجبي، هل أنا قمت بواجبي وأنا طالب، هل أنا وأنا طالب بدرس علاقات عامة أو تسويق نزلت لسوق العمل، هل أنا وجدت نفسي بأي قطاع بدي أكون موجود وقربت منه، هل أنا عملت عليه أبحاث، هل أنا زرت هذا القطاع تعرفت على احتياجاته تعرفت على التحديات اللي موجودة فيه وصنعت من نفسي هاي القيمة اللي يقدر يستقطبها سوق العمل. أنا بتقديري الموضوع متعلق الطالب لابد أن يقوم بواجباته. إحنا عمالنا منقود برامج تدريبية وعمالنا منقود برامج أخرى بالإضافة لهذا البرنامج لها علاقة بسفراء. هذا البرنامج يعني بدي أذكره كمان، راح يكون ذوي الإعاقة اللي راح يخترقوا هذا البرنامج التدريبي وينهوا فيه راح يكون في لهم هم سفراء لعلامات تجارية حتى إنه فعلا ينزل على سوق العمل. إحنا عم نواجه الطلاب بقول لك أنا والله اليوم صعب أنزل بدري، صعب أكون أنا والله بتعب، هم بنظروا بالحياة لهم يعني الآن هم في حديقة وما عارفين، يعني إحنا عمالنا بدنا نحط لهم المستقبل اليوم، إحنا بدنا نحط لهم الصحراء اللي بدهم يوجدوها بعد تخرجهم اليوم. أنا بحكي بصراحة لأنه أنا بحكي من عم بشوف كيف عمالنا بنشوف الطلبة بيتعاملوا مع مستقبلهم بهاي الفسحة. الآن أنت صحيح. طالب عندك مسؤولية لتصيغ شخصية متكاملة قابلة للبيع بسوق العمل، قابلة إنه حدا يستقطبك. اليوم ما في عواطف سوق العمل، رجل الأعمال أو التاجر أو صاحب المحل لو حتى بدك تشتغل مع أخوك ما في عنده عواطف، العمل عمل، لابد أنك أنت تمتلك قدرات ومهارات وخبرات حتى أنه الناس تستقطبك. وبالتالي احنا بنيجي بنحكي هون لما بنرجع لموضوعنا ذوي الاعاقه، انا عم بجد من ذوي الاعاقه البصريه، وهذا الحكي حقيقه بجد منهم ناس من يصنع الفرص وهو فاقد للبصر، لكن البصيره عنده شغاله. وبالتالي هون احنا بنحكي نبيع على بصيره، لانه المبيعات جزء كبير منها يمكن انه انت تبدا عمليه بيعيه حتى وانت يعني انا مش شايفك الان بتواصل معك، وبالتالي عم نعمل كوميونيكيشن، عم نبيع فكره، عم نسوق لفكره.
1: يعني هاي المبادره اللي انتم اطلقتوها اللي هي نبيع على بصيره كمان، يعني في مهارات معينه عم بتركزوا عليها من اجل تقوموا بتطوير تطويرها للمشاركين اللي هم الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه كمان، لحتى ينخرطوا في المجتمع، او مثلا نحكي انه لحتى يمكنوا المهارات اللي بتعلموها مهارات البيع لحتى تتحول لاداه تمكين اقتصادي ورياده اعمال كمان، يعني نفسهم هم يستفيدوا.
0: نعم طبعا، بالبدايه احنا بنبدا بالعقليه، كيف انا بدي اصنع عند اي انسان بدخل معي لدوره تدريبيه في عقليه جديده، هو الان كيف بده يفكر لمستقبله والمستقبل امتى، انا كيف من اليوم بدي ابدا اصيغ مستقبلي، كل لحظه اليوم بدي استثمرها لصياغه بكره. تمام، هذه هي الجانب الاول. الجانب الثاني عندنا مهارات، انا شو المهارات اللي بمتلكها اللي بدي اياها سوق العمل. والله انا بدي اشتغل في مجال المبيعات، انا بدي اعرف شو مهنه المبيعات بتتطلب، انا بدي اشتغل في مجال التسويق شو بتتطلب، في مجال العلاقات العامه، اما مش انا اتخرج علاقات عامه وانا ما بعرف وين المؤسسه رقم واحد في مدينتي او مين مديرها او مين مسؤولها او شو بتعمل. وبالتالي هون انت بتجد الفجوه اللي موجوده، انه بيجي بيقول لك ما في وظائف. لا، الان المؤسسات كثيره عم تنتظر موظفين مؤهلين.
1: صح، لكن انا اتفق معك بهي النقطه.
0: هل هي بتجدهم؟
1: صح، انا اتفق معك بهي النقطه، لانه كمان عم نشوف انه للاسف في خريجين من الجامعات وجامعات معروفه بيطلعوا من الجامعه بعد ما يتخرجوا ما بيعرفوا اشياء كثيره. لازم انت تشتغل على حالك من وانت طالب، لحتى كمان انت بتعرف كمان سوق العمل ايش بده، مش انه خلص انا بدي اركن 4 سنين جامعه وبعدين خلص لحد ما تيجي الوظيفه. طب اذا بدنا نرجع لموضوع 100%. هاي المبادره فبالتاكيد هذا النوع من البرامج كمان بيساهم لحتى يغير نظره المجتمع للاشخاص ذوي الاعاقه. طب بس بدنا نحكي عن دور الشركات او المؤسسات او القطاع الخاص لحتى تنجح مثل هاي المبادرات.
0: نعم، هو دور مشترك. إذا إحنا يعني إذا صح التعبير إحنا الآن عم نقوم بدور، نعم، من هيئة الطلاب، وبالتالي لابد من مؤسسات المجتمع، لابد من شركات القطاع الخاص، هو أصلاً جزء من القانون إنه يكون في نسبة معينة من توظيف ذوي الإعاقة. والآن إحنا بدنا نوظفهم حتى يكونوا قيمة، يعني بده يعطيك مردود، ما بدنا نوظفهم من باب إنه إحنا والله ضمن مسؤوليتنا. لا، إحنا اليوم الفئة اللي عم نأهلها فعلاً بأمر الله رح تكون قادرة على أنها تحقق أهداف الشركات اللي بدها تستقطبها، وبالتالي هون بيكون الفرصة، هون بيكون الاختلاف، إنه أنا عم بأهل طلاب أو بأهل خريجين أو بأهل مهتمين في أي مجالات، وجزء منهم ذوي الإعاقة أو ذوي الإعاقة البصرية، وإنه أنت لما بدك توظفه رح يحقق أهدافك، وبالتالي هون بيكون وين تو وين، أنا بدي أربح وهو بده يربح، أنا بدي أفوز وهو بده يفوز، والمجتمع بده يفوز. صح. وبالتالي هون إحنا بنحكي أهمية الشراكة وأهمية الالتفات للقدرات اللي بتمتعوا فيها الأشخاص ذوي الإعاقة. صدقاً إحنا عم نكتشف، أنا مش عم بكتشف، يعني أنا من سنوات بتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمجالات مختلفة، أنا عندي إيمان عميق إنهم يمتلكون من المهارات والقدرات والمعارف. أكيد. ما يمكنهم إنهم يمارسوا أي عمل يطلب منهم، وهذا الحكي إحنا عم نلمسه أصلاً. أنا هاي الدورة جاءت من خلال التواصل خلال دورة معينة مع أحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتواصلنا وكيف بدت الفكرة وكيف طورنا الفكرة، لكن أنا عندي إيمان عميق إنه يمتلكوا من القدرات اللي يعني خارقة جداً. وإحنا اليوم عم نلاقي أصحاب مشاريع وصاحبة مشاريع، وفي عنا صاحبة مشروع اسمها حكاية خرزة، يعني ما شاء الله عليها، يعني أنت يعني بتستمتعي وانت عم بتشوفيها كيف بتقود كل التحديات اللي احنا كمبصرين يمكن نكون ماخدين من الحياة موقف وزعلانين ليش الدنيا هيك، لكن هي رغم كل هالتحديات عم بتتطور بطريقة كثير متميزة وبطريقة قصة نجاح.
1: عشان هيك بحكي لك
0: عالية جدا.
1: نعم، عشان هيك بحكي لك انه هاي فرصة لحتى نكسر الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ان شاء الله كمان طبعا. رح يكون لنا لقاء آخر لحتى نحكي بشكل مفصل، لأنه كمان في عندك مبادرات دائما يعني عم تشتغل عليها وبتشارك فيها. ان شاء الله للفترة الجاي رح تكون ضيفنا ونحكي بشكل أكثر أكبر. بدي أشكرك أستاذ علاء الجيطان، المدرب والمستشار بتسويق المبيعات والعلاقات العامة. شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا بكم، يسعد صباحكم.
1: بآخر خمس دقائق نروح لقصة وحكاية مثل. وكم مرة سمعنا المثل الشعبي اللي بنحكى بقتل القتيل وبيمشي بجنازته؟ هذا المثل يقال عندما يكون الشخص نفسه هو سبب المشكلة أو الأذى، وبعدين بيظهر لاحقا وكأنه بريء جدا، يعني ما إله دخل في الموضوع. ففي ناس يعني بتعمل عملتها وبعدين شو بتبين قدام الناس الثانية إنه هي متعاطفة وحزينة وإنه بدها تدير بالها على هذا الشخص، ففعليا بتختلط الحقيقة بالمظاهر. شو قصة هذا المثل ومتى يستخدم؟ نسمع مع تالا الهدار.
2: يقتل القتيل ويمشي بجنازته، مثل شعبي بنسمعه كثير، بنستخدمه لما بنشوف شخص هو سبب المشكلة أو الأذى وبعدين يتصرف كأنه بريء منها، أو حتى يحاول يظهر بمظهر الحريص والمتعاطف. يقتل القتيل ويمشي بجنازته، تحكي قصة هالمثل عن رجل كان بيحمل حقد كبير تجاه شخص آخر، فقرر أنه يتخلص منه وقتله بالسر. وبعد ما انتشر خبر الجريمة واجتمع الناس لتشييع القتيل، كان القاتل من أوائل المشاركين بالجنازة، ومش بس هيك، ظل يبكي ويمثل إنه حزين أمام الناس كأنه أكثر شخص متأثر بالحادثة، حتى يبعد الشبهات عن نفسه ويخفي جريمته. ومن هون طلع المثل يقتل القتيل ويمشي بجنازته، وصار يضرب لكل شخص يرتكب الخطأ أو يتسبب بالأذى، ثم يحاول التظاهر بالبراءة أو التعاطف مع المتضررين. وفي حياتنا اليومية بنشوف مواقف كثيرة بتنطبق عليها هالمقولة، ممكن شخص ينقل كلام بين الناس ويتسبب بمشكلة أو خلاف، ولما تكبر القصة يكون أول واحد يدعو للصلح وبتظاهر بأنه حريص على الجميع، وممكن موظف يرتكب خطأ في العمل وبعدين ببلش بانتقاد الخطأ نفسه وكأنه ولا إله علاقة فيه. وأحياناً بنشوف أشخاص بيساهموا في خلق أزمة أو مشكلة وبعدين بيظهروا أمام الآخرين وكأنهم بيسعوا لحلها. قوة هذا المثل إنه بيكشف نوعاً من النفاق أو التناقض في السلوك البشري، فليس كل من يبكي متألماً ولا كل من يتحدث عن المشكلة يكون بعيد عنها، أحياناً يكون الشخص نفسه جزءاً أساسياً منها أو حتى سببها المباشر. وعلى الرغم من أنه المثل قديم، إلا أنه معناه ما زال حاضراً حتى يومنا هذا، لأنه طبيعة البشر لم تتغير كثيراً وما زالت بعض التصرفات تتكرر بأشكال مختلفة، لذلك بقي هذا المثل متداولاً بين الناس جيلاً بعد جيل ليذكرنا دائماً بأهمية الصدق وتحمل المسؤولية، وأن الاعتراف بالخطأ أفضل من التظاهر بالبراءة. وبين الأمثال الشعبية اللي تختصر تجارب الناس وحكمتهم يبقى مثل يقتل القتيل ويمشي بجنازته من أكثر الأمثال تعبيراً عن الشخص اللي بيصنع المشكلة بإيده ثم بيحاول إقناع الجميع بأنه ولا إله علاقة فيها. لإذاعة أمين 24 تالا الهدار.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أمين 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.
1: عشان هيك هاي قصة المثل مرتبطة في المقدمة لما حكيت إنه في وجوه كتير بتبين إنها صادقة بس ممكن هي مش صادقة، ومش كل ابتسامة بالنسبة لنا أو حدا بيبتسم بوجهنا معناتها محبة، أو حتى أي حدا بيحكي لنا كلام حلو معناتها وراها نية طيبة، نية صافية. فأنت وشطارتك بدك تعرف الناس، تقرأ الناس من وجهها. أقل من دقيقة إن شاء الله وبنختم معكم برنامج يصبحكم بالخير. بدي أشكركم مستمعينا أحبائنا متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا حاليا منضمين معنا على السماع على أمن 24. شكرا لكم، وكنت أنا معكم أنوار مطرية من الهندسة الإذاعية، زميل علي نجاس. إن شاء الله بكرة معكم في حلقة جديدة من يصبحكم بالخير. يكون الخير، إلى اللقاء.

0: خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: العاشرة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في نشرة من 24 الموجزة، تقرؤها حور المصري وأبدأها وإياكم من قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,043 شهيدا و 173,417 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023. وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1031 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3309، فيما جرى انتشال 785 جثمانا. وأوضحت المصادر ذاتها أن لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة عشرات الآلاف في قطاع غزة بإضرار سمعي نتيجة الانفجارات المتكررة ناتجة عن غارات الاحتلال داخل القطاع منذ أكتوبر 2023. وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية والذي يصادف 27 من حزيران من كل عام، أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. وبحسب الأمم المتحدة فإن الحرب على القطاع ضعفت هشاشة هذه الفئة، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا لا يسمعون أوامر الإخلاء أو لا يستطيعون رؤية الطريق أو لا يقدرون على الحركة دون المساعدة، ما يجعلهم يواجهون خطرا مضاعفا في بيئة تتغير فيها مناطق الخطر والنزوح بسرعة. وأضافت أن معظم سكان القطاع ما يزالون يواجهون انعدام الأمن والنزوح المطول والمتجدد مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن مواقع النزوح المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى شروط كافية للمياه والصرف الصحي والحماية، وهي ظروف تجعل حياة ذوي الإعاقة أكثر تعقيدا وخطورة. باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءات التحقيق في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما عثر عليه متوفي في منطقة سطح مرحبة بمدينة رام الله. وأوضح العميد رزقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لحالته للطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال إجراءات التحقيق وفقا للأصول القانونية. كما وباشرت الشرطة والنيابة العامة أيضا إجراءات التحقيق في مقتل مواطن 30 عاما إثر شجار وقع مساء أمس في بلدة بيتليد شرق مدينة طول كرم. وأضاف العميد لأرزقات أنه جرى التحفظ على المشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال المقتضى القانوني، فيما انتشرت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية في البلدة لحفظ الأمن والنظام. وفي سياق آخر، تعامل جهاز الضابط الجمركية مع 8 قضايا خلال الساعات الماضية، والمزيد في التقرير التالي مع النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
4: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ورام الله، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير الصالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني إتلاف هذه المواد بالكامل، وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، وأن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
3: نعم، وميدانيا في الضفة الغربية أصيب الشاب فجر هذا اليوم الأحد بالرصاص الحي في القدم، واعتقل مواطنين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت مواطنين اثنين أحدهم الشاب أيمن الجمزاوي. ولفتت المحافظة لأن قوات الاحتلال أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان عقب احتجازهم بالتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة شهدها المخيم. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت ساحور شرقا واعتقلت الشاب خليل لذويب، فيما قامت باحتجاز شقيقه سيف الله لفترة من الوقت. وأضاف المصدر ذاته أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن عيسى سالم حماد عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في المدينة، كما واعتقلت أيضا قوات الاحتلال 11 مواطنا من مدينة نابلس عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها. هذا وأضافت المصدر صدر أن آليات الاحتلال اقتحمت قرية مادمة جنوبا وأغلقت مداخلها ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى القرية. وأيضا اعتقلت قوات الاحتلال فجرا مواطنا وصحفيا وحطمت مركبة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس. وأفاد رئيس بلدية سباستيا بأن قوات الاحتلال لا تزال تقتحم البلدة منذ ساعات الفجر وتداهم عددا من المنازل وتفتشها، فيما اعتقلت المواطن سامر درويش والصحفي أنس الحواري وحطمت مركبة ملكيتها للمواطن حافظ كايد. وفي الشأن الاستيطاني، اعتدى مستوطنون اليوم على المواطنين في مسافة يطا جنوبي الخليل، فيما نصب آخرون علام الاحتلال في قرية أم الخير. وقال الناشط الإعلامي أسامة بن خمر أن عدد من المستوطنين اقتحموا محيط مسكن المواطن محمد موسى شناران في منطقة وادي الرخيم وحاولوا اقتحامه، كما رشوا غازا ساما عبر النوافذ، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالة اختناق عولجوا ميدانيا. وفي سياق متصل، نصب مستوطنون علام الاحتلال على طرق وفي محيط المساكن في قرية أم الخير واستفزوا المواطنين واعتدوا على عدد منهم بالضرب. وفي سياق منفصل أيضا، أشعل مستوطنون الليلة الماضية النيران قرب منازل المواطنين في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا خلايا اللوز وأشعلوا نار في محيط منزل لمواطن من عائلة الأحمر وسط إطلاق الرصاص، قبل أن يتدخل المواطنون ويخمدوا النيران التي كانت أن تنتقل لعدد من المنازل. وفي الخبر الأخير، قتل الشاب بكر انصراط 19 عاما وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي بأراضي عام 48 فجر هذا اليوم الأحد. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية العام الجاري إلى 131 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمر بالجرائم المنظمة وأعمال العنف وسط غياب إجراءات حكومية فعالة للحد من هذه الظاهرة. هذا وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق نار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء شرطة الاحتلال في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا. إلى حالة الطقس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجة الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى هذه اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورا، أما اليورو الأوروبي في صرف مقابل 3 شواكل و42 أجورا. نهاية هذه النشرة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم نحور المصري وزميلي علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

0: العاشرة ونصف صباحاً بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى لحظة من الأمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج قلندية كثافة سير، جاب أزمة بجميع الاتجاهات، حزمة أزمة باتجاه الجنوب، والزعيم كثافة سير باتجاه الشمال، الطيبة كراميلو أزمة وتفتيش للخارج. إلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سالكة باستثناء مراح رباح مغلقة، صعير كثافة سير للخارج، فرش الهواء شرطة باتجاه الشمال، راس الجارة مغلقة، الفوار مغلق، والعروب العجوري مغلق أيضا. وأخيرا إلى محافظات الشمال، الطرق كلها سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جمعين، الطرق مغلقة، نبتة أزمة وتفتيش للخارج، وعين شبلي مغلق. نذكركم مستمعينا الكرام أن معبر الكرامة يعمل هذا اليوم حتى الساعة 1:30 ظهرا وفي كلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا طاقم العمل في ذاعة 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم، إلى اللقاء.
1: مع نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

24 تحمل همة وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هدي أبو زيني، أهلا بكم. استشهاد مواطن متاثرا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة. إصابة طفل برصاص جيش الاحتلال في الرأس في منطقة القصصي ببلدة بيت لاهيا الشمالية لقطاع. الشرطة تضبط مركبة لقيام سائقها بالتفحيط في زفة عرس في بيت لحم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق. الاحتلال يصيب شابا برصاص الحي في القدم ويعتقل مواطنين خلال اقتحامه لمخيم قلنديا شمال القدس. لليوم الثامن على التوالي الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي ويصعد إجراءاته التهويدية. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم الخامس عشر بعد 500 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم الثالث بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين. مستوطنون يقتحمون أراضي المزارعين في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان جنوب نابلس. بحماية شرطة الاحتلال أكثر من 1072 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي. مقتل شاب وإصابة طفله في انفجار لمركبة في مدينة يافا داخل أراضي عام 48. لحالة الطقس يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. هيئة الأسرى تعلن تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح حجاوي للمرة الثالثة على التوالي. الشرطة والنيابة تحققان في وفاة شاب عثر عليه متوفيا في مدينة رام الله. أخيراً لأسعار صرف العملات، الدولار يصرف مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4.23 شواكل، أما اليورو يصرف مقابل 3.42 شواكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الشجر وحجار حفافيك وجوه الدنيا عمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجر وحجار حفافيك وجوه

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

0: 11 ونصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج، وحزمة أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم كثافة سير باتجاه الشمال. إلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سالكة باستثناء رأس الجولة مغلقة والعروب العجور مغلقة. أخيرا مستمعينا ومشاهدينا، إلى محافظات الشمال، الطرق كلها سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، الطرق مغلقة. زعتر، تواجد لشرطة الاحتلال باتجاه رام الله، يرجى الحذر، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، وعين شبلي مغلقة. نذكركم مستمعينا الكرام أن معبر الكرامة يعمل هذا اليوم حتى الساعة 1:30 ظهرا وفي كلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا طاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24 صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

0: 12 ظهرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمن 24. وفيها: إسرائيل تواصل خرق الهدنة لليوم 62 بعد 200 في قطاع غزة. الشرطة والنيابة تحققان في وفاة شاب عثر عليه متوفيا في مدينة رام الله. مواطن في الخليل يسلم مخدرات للشرطة ويطلب المساعدة للعلاج من الإدمان. الدفاع المدني يتمكن من إخلاء صوب بالاختناق جراء حريق اندلع داخل منزل في بلدة طمون جنوب شرق المحافظة. لليوم 8 على التوالي، الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي ويصعد إجراءاته التهويدية. 4 قتلى منذ فجر اليوم، مقتل 3 أشخاص في جريمتي إطلاق نار وتفجير مركبة في يافا وقلنسوة داخل أراضي عام 48. تمديد الاعتقال الإداري للأسير سماح الجاوي وذلك للمرة الثالثة على التوالي. معبر الكرامة يشهد حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين، حيث يعمل اليوم لغاية الساعة 1:30 ظهرا. غارة إسرائيلية وحرق منازل في جنوبي لبنان. معكم هديل أبو زينة، وإلى التفاصيل. أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال لليوم 62 بعد 200 على توالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة والموقعة بوساطة عربية وأمريكية في أكتوبر للعام الماضي. هذا وارتكبت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم 6 انتهاكات جديدة للهدنة تخللها عمليات إطلاق نار ونسف منازل سكنية في مدينة غزة وجنوبي القطاع. نبه سكان محليون إلى أن جيش الاحتلال نسف فجر اليوم ما تبقى من المنازل في محيط مقبرة البطش الشرقية حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالإضافة لنسف منشآت مدنية شرقي المدينة. هذا وأطلقت أليات الاحتلال العسكري النار بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بينما أصاب إطلاق نار عدواني ثان خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوبي المدينة. واستهدفت مسيرة للاحتلال حربية من نوع كواد كابتر بإطلاق النار محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح. في السياق، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية بقطاع غزة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في ظل أزمة مركبة تعصف بمليون نازح في الخيام وتسجيل 70,000 إصابة بالأوبئة والآفات. أشارت التنمية: في وقت يعيش فيه مليون نازح داخل خيام ومراكز مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، بينما ما يزال 850,000 شخص بحاجة لمستلزمات الإيواء الأساسية. وأوضحت أن الأزمة تتصاعد نتيجة الانهيار شبه الكامل لخدمات البلدية، حيث يتراكم ما يقارب مليون طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة، والتي بدأت بالتحلل بفعل الحرارة المرتفعة مسببة انبعاثات غازات سامة. إنسانياً، تتفاقم أزمة نقص حليب الأطفال في قطاع غزة ما يهدد حياة آلاف الرضع، وفي ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة وتراجع الإمدادات الطبية والغذائية. هذا الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من تداعيات صحية وخطيرة على الأطفال. في هذا السياق، يسلط رئيس قسم الأطفال والولادة في مجمع نصر الطبي الدكتور أحمد الفرة الضوء على خطورة الأزمة، موضحا أن انقطاع الحليب خاصة الحليب العلاجي المخصص للرضع الذين يعانون من مشكلات صحية قد يؤدي إلى سوء تغذية حاد وضعف في النمو وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض. ويستعرض الدكتور الفرة خلال هذا اللقاء في جولة الصباح أبرز البدائل المتاحة في ظل شح الحليب، مؤكدا أن استخدامها يجب أن يتم وفق إشراف طبي، مع التحذير من اللجوء إلى بدائل غير مناسبة قد تزيد من المخاطر الصحية على الرضع.
1: أزمة الحليب في قطاع غزة ليست حديثة، هذه الأزمة بدأت منذ بداية الحرب. نتكلم عن يعني عدم توفر الحليب بشكل ثابت في خلال فترات الحرب خلال الثلاث سنوات الماضية. بنتكلم عن يعني أوقات وصلت فيها رصيد الحضانات ومستشفيات الأطفال وأقسام عيادات التغذية إلى رصيد صفري من أنواع هذا الحليب، وفي نفس الوقت عدم توفر هذا الحليب في القطاع الخاص أيضا. لكن يعني كان الأمل أنه في ظل تهدئة ولو حتى شكلية وتفضلت وعود بتحسن دخول الشاحنات عبر المعابر أن يتحسن هذا الوضع، لكن للأسف الشديد الوضع ما زال سيئا. أنا كنت تكلمت على أكثر من فضائية وأكثر من لقاء على أنه إحنا بنعاني كمان في قطاع غزة من مشكلة عنيفة وهي الفورمولا إنستابيليتي، بمعنى أنه الاحتلال يتعمد دخول نوع معين من الحليب حوالي 3 أسابيع إلى شهر، ثم يمنع دخوله ويسمح بدخول نوع تاني، ثم يمارس نفس السياسة مع نوع الحليب الثاني، وبالتالي الأطفال للأسف الشديد من تكرار وعدم ثبات نوع حليب معين يدخلوا في مضاعفات خطيرة جدا من نزلات معوية وانتفاخ في البطن وعدم تحمل للحليب البقري وسوء هضم وفشل في النمو. هذا الموضوع أثر أكثر من مرة، لكن للأسف الشديد ما زال الاحتلال يتعمد هذه السياسة. بنتكلم أيضا عن يعني نقص شديد ليس فقط في الحليب. اليوم مرضى أبسط شيء مرضى السكر من الأطفال بتكلم عن عدم وجود الأنسولين وهو هرمون الحياة المناسب لهم اللازم لهم لاستمرار حياتهم. بنتكلم عن أشرطة فحص السكر وعدم توفرها، أجهزة فحص السكر. بنتكلم عن فحوصات لازمة لتثبيت تشخيص المرض غير متوفرة. هذا مثال من الأمثلة بالقياس على مرضى الكانسر السرطان، بالقياس على مرضى الغدة الدرقية، مرضى الضغط، مرضى احتشاء العضلة القلبية. اليوم يعني لعذاب المريض الذي يشخص في قطاع غزة، لن يجد دواء، لن يجد متابعة، لا يستطيع عمل رنين مغناطيسي، لا يستطيع عمل كثير من الاستقصاءات والتحاليل اللازمة ضمن منظومة لاستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة.
0: وإلى الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم عملياتهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس. اعتقلت خلالها 18 مواطنا بينهم صحفي وأسرى محررون، فيما أصيب شاب بالرصاص. باشرت النيابة العامة والشرطة اليوم إجراءات التحقيق والتحري في ملابسات وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً عثر على جثمانه في منطقة سطح مرحبا بمدينة رام الله. أفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات بأن الجهات المختصة حركت فور تلقي البلاغ إلى موقع العثور على جثمانه وبدأت بإجراءات المعاينة الأولية وجمع الأدلة. وأضاف أن النيابة العامة قررت التحفظ على جثمان الشاب وأحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء صفة التشريحية بهدف تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول. في السياق، ضبطت الشرطة مركبة لقيام سائقها بالتفحيط في زفة عرس في بلدة بيت لحمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق. كما سلم مواطن في الخليلة كمية من مواد وحبوب مخدرة كانت بحوزته لفرع مكافحة المخدرات، موضحا أنه كان يتعاطاها، وطلب مساعدة الشرطة للحصول على العلاج والتخلص من الإدمان، وأشار إلى أن قراره جاء بعد حملات التوعية التي تنشرها الشرطة حول مخاطر المخدرات وأثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، والتي تشجع على طلب المساعدة وعدم التردد في العلاج. كما تم التحفظ على المواطن وفق الإجراءات القانونية وتحويله إلى الجهات الطبية المختصة لتقييم حالته وتقديم الرعاية العلاجية اللازمة. وأكدت الشرطة أن طلب العلاج يعد خطوة إيجابية نحو التعافي والعودة إلى حياة مستقرة وآمنة. أخلت طواقم الدفاع المدني في محافظة طوباس إصابة بالاختناق جراء حريق اندلع داخل منزل في بلدة طمون جنوب شرق المحافظة، هذا وتمكنت الطواقم من تأمين المصاب بعد إخلائه وتسليمه لطواقم الإسعاف قبل أن تسيطر على الحريق وتخمده، هذا وتعمل على حصره ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المنزل إضافة إلى تفقد المكان وتهويته. في ملف الأسرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميتها لسجن الدامون بأن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري للأسيرة سماح الجاوي من مدينة قلقيلية وذلك للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر لتنتهي فترة اعتقالها الحالية في 29 من الشهر 9 لهذا العام بعد أن كانت قد أمضت فترتي اعتقال إداري متتاليتين مدة كل منهما 6 أشهر. وأوضحت الهيئة بأنها خاضت استئنافا ضد قرار الاعتقال الإداري إلا أن المحكمة رفضته وثبتت الاعتقال رغم تأكيدها أنها لم تمارس أي نشاط مخالف للقانون منذ الإفراج عنها. بحسب إفادة الأسيرة اقتحمت قوة عسكرية كبيرة منزل عائلتها ليلة اعتقالها وفتشته بشكل عنيف وعثت خرابا بمحتوياته كما اعتقلت والدها لمدة يوم بعد مطالبتها بتسليم هاتفها الشخصي الذي كان قيد الصيانة. وأشارت إلى أنها اعتقلت قبل 13 يوما فقط من الإفراج عن شقيقها الذي أمضى 3 أعوام في السجون ما حرمها من استقباله. وأفادت حجاوي بأنها كانت تعاني عند اعتقالها من كسر في ساقها حيث بقيت 3 أيام دون طعام قبل نقلها إلى سجن الشارون ثم إلى سجن الدامون. وأكدت أنها تعرضت خلال فترة احتجازها لسوء المعاملة والإهانات وأنها خضعت لتفتيش عار في سجن الشارون فيما وصلت السجانات في سجن الدامون التعامل معها بأسلوب مهين مشيرة إلى أن عمليات القمع والاعتداء على الأسيرات أصبحت سياسة متكررة داخل السجون. وإلى الداخل المحتل، قتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم منفصلة شهدتها مدن يافا وقلنسوة والطيبة داخل أراضي عام 48، وأسفر تفجير مركبة في يافا عن مقتل رجل وإصابة طفلة، فيما قتل شخصان بإطلاق نار في قلنسوة، كما قتل الشاب بكر صيرات وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيبة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 134 قتيلا وسط استمرار موجة العنف والجريمة المنظمة واتهامات للحكومة والشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن الحد من الظاهرة. ميدانيات إلى الضفة أغلق مستوطنون طريقا ترابيا شرق طوباس بالحجارة. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين وضعوا الحجارة وسط طريق ترابية تربط بين مدينة طوباس وخربة يرزا شرق المدينة مما أعاق حركة تنقل المواطنين ومركباتهم. وأضافت المصادر أن المستوطنين اعتدوا على خط ناقل للمياه بطول مئات الأمتار في المنطقة يستخدمه المواطنون في ري مواشيهم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنين أحدهما صحفي وحطمت مركبة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة صبسطية الشمال غرب نابلس. أفاد رئيس بلدة صبسطية محمد عزم بأن قوات الاحتلال لا تزال تقتحم البلدة منذ ساعات الفجر وتداهم عددا من المنازل وتفتشها فيما اعتقلت المواطن سامر درويش والصحفي أنس الحواري وحطمت مركبة تعود ملكيتها للمواطن حافظ كاي. إلى الملف الاجتماعي، أطلقت النسخة التجريبية من تطبيق يبوس هذا اليوم في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل وصول المواطنين إليها ضمن جهود التحول الرقمي. وفي هذا السياق يستعرض الدكتور ثابت أبو الروس أهمية التطبيق موضحا أبرز الخدمات التي يقدمها للمواطنين وآلية الاستفادة منه خلال المرحلة التجريبية إلى جانب دوره في تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الرقمية.
2: بتحضير هذه خطوة مهمة ومهمة جدا وخاصة للعاملين في القطاع الحكومي، الكل يعلم أن هناك أزمة رواتب نظرا لتعنت الجانب الإسرائيلي في دفع استحقاقات المقاصة، وبسلطة فلسطينية ضمن الإمكانيات المتاحة تدفع نسبة من الراتب. جاء هذا الحل لكي يخفف عن أعباء المواطن، بحيث أن هذا التطبيق وهو تطبيق يبوس الذي بدأ بالعمل التجريبي به، حيث تم تطبيقه على تقريبا 3000 موظف ليخفف عبء 3 جوانب مهمة، وهي عبء فاتورة المياه والكهرباء والإنترنت. الآن إذا كتب لهذا المشروع النجاح، بتقديري أن القاعدة الاستهلاكية لهذا المشروع ممكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب مهمة للموظف. بالمعنى، إذا كان هناك على سبيل المثال فرق بنسبة 50% للموظفين، يضاف إلى ذلك خدمة منفعة يبوس. بمعنى، إذا تقاضى الموظف على سبيل المثال 3000 شيكل، سيتمتع بميزة إضافية من خلال تطبيق يبوس بقيمة منفعة تقريبا 500 شيكل، وهي تتعلق بفواتير المياه والكهرباء والإنترنت. الآن دعينا نتحدث عن المرحلة التجريبية والمرحلة المستقبلية، وهي الأخطر. الآن المرحلة التجريبية، عندما تم إطلاق النسخة التجريبية، الهدف منها اختبار النظام. هل النظام سينجح؟ هل هناك معيقات لفشل النظام؟ هل يمكن الدخول من خلال قرصنة النظام وتخريب أو تدمير النظام؟ هذا على المدى القريب. أما على المدى البعيد، وهي النقطة الاستراتيجية، هل يمكن توسيع هذا النظام ليشمل قطاعات أخرى؟ أولا. ثانيا، هل ستستمر تلك القطاعات وهي المياه والكهرباء والإنترنت بالتعامل مع القطاع الحكومي فيما يتعلق بتحقيق المنفعة للموظف في قيمة 500 شيكل؟ بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 150 ألف موظف وكل موظف سيتمتع ب 500 شيكل، أعتقد أن العبء سينتقل على قطاع شركات الكهرباء ومصالح المياه، بالإضافة إلى شركات الإنترنت. هل هذه الشركات لديها القدرة على الاستمرار في تطبيق وخصم المبالغ المستحقة لها تجاه الحكومة من هذا التطبيق أم لا؟ وهنا تكمن المخاطرة، وهنا تكمن المشكلة.
0: أيضا بدأت اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة أعمالها على الجسر في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين وتحسين إجراءات السفر وتسهيل حركة المسافرين عبر المعبر. في هذا السياق، يوضح لنا الناطق باسم وزارة الداخلية الأستاذ محمد التميمي آلية عمل اللجنة المشتركة والمهام الموكلة إليها ودورها في معالجة التحديات التي تواجه المسافرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
3: نحن نستنتج أهمية هذه اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة، التي جاءت بفعل جملة من النقاشات والحوارات مع الجانب الأردني خلال الأسبوع الماضي ما بين وزيري الداخلية والطواقم المختصة. نستنتج هذه الأهمية بداية من مكونات هذه اللجنة، حيث تتضمن هذه اللجنة مدير هيئة المعابر والحدود الفلسطيني، وأيضا نظيره على جسر الملك حسين، إضافة إلى الجهات الفنية والتنفيذية العاملة في البلدين. الاستنتاج الثاني يتعلق بمهام هذه اللجنة. هذه اللجنة ستقوم بثلاث مهام أساسية. المهمة الأولى، وهي عملية التنسيق اليومي عالي المستوى بين الجانبين لمتابعة كل التفاصيل والحيثيات الميدانية المتعلقة بتسهيل حركة التنقل على الحدود بين البلدين، لا سيما في ضوء يعني الأزمة الراهنة المتعلقة بوجود أعداد كبيرة، يعني عشرات بل مئات الآلاف من المسافرين والمغتربين العائدين إلى فلسطين. القضية الثانية تتعلق ب يعني التنسيق عالي المستوى فيما يتعلق الاستمرار بتطوير البنية التحتية على الجانبين. من الجانب الفلسطيني أنجز جزء مهم له علاقة بإنجاز قاعدة المغادرين وتطوير المنظومة الإلكترونية وإطلاق موقع إلكتروني للمسافرين، إضافة لعملية يعني التطوير والحوكمة في الإجراءات الإدارية والخدماتية. على الجانب الأردني، هناك ما أنجز بما يتعلق بالمنصة الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، إضافة لتجهيز خيمة مكيفة تتسع لعدد من المسافرين لاستقبالهم في ظروف يعني أفضل. ناهيك عما أعلنه وزير الداخلية الأردني من تطوير شامل للبنية التحتية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يتضمنه يعني بناء وتحديث وتوسعة القاعات والمرافق والخدمات على الجانب الأردني. فيما يتعلق بالمسار الثالث، وهو حقيقة مسار في غاية الأهمية، وهو المسار الإنساني، لأنه يعني نتحدث هنا عن حالات إنسانية تتعلق بمرضى ممن تتطلب يعني مواعيد لإجراء عمليات جراحية أو غيره. هذا المسار أيضا الإخوة في الهيئة العامة للمعابر والحدود يأخذونه بعين الاعتبار من خلال اللجنة، من خلال التواصل يعني مع الهيئة التي يعني ستقوم بكل ما يلزم. هي جهزت مركبة إسعاف متواجد على مدار الساعة على معبر الكرامة، إضافة إلى غرف مجهزة يعني تتعامل مع الحالات الطارئة والعاجلة التي يتم التنسيق لها مع مختلف الجهات من خلال الهيئة ومن خلال اللجنة أيضا.
0: أيضا في الفيديوهات المتداولة والتي تم نشرها من وزارة المالية بفيديو يسلط الضوء على موازنة 2026 باعتبارها موازنة صمود في وجه التحديات الاستثنائية، ويستعرض أبرز أرقام الموازنة والسياسات المتبعة لإدارة الأزمة بكفاءة. لنشاهد معنا
4: موازنة العامة السنة المالية 2026. يأتي اعتماد موازنة طوارئ لعام 2026 كخيار لا مفر منه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية، حيث أعدت هذه الموازنة لضمان استمرار تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وقد جاءت في ظل تداعيات العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية وما نتج عنه من أضرار اقتصادية ومالية كبيرة، إلى جانب استمرار اقتطاع أموال المقاصة وعدم تحويل المستحقات المتبقية، مما أدى إلى ارتفاع العجز المالي من 328 مليون شيكل إلى 6.3 مليار شيكل خلال عام 2025. ورغم تحسن الدعم الخارجي بنسبة 7% ليبلغ حوالي 3.2 مليار شيكل في عام 2025، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتغطية الفجوة المالية الكبيرة الناتجة عن هذه الاقتطاعات والاحتجازات، والتي شكلت ما يقارب 95% من الفجوة التمويلية. وفي هذا الإطار، ونتيجة لإجراءات التقشف وضبط النفقات، بلغ إجمالي النفقات باستثناء صافي الإقراض وخدمة الدين العام نحو 17.7 مليار شيكل في العام 2026، وهو أقل من السقف المتفق عليه ضمن برنامج الإصلاح الوطني بفارق يزيد عن 1.2 مليار شيكل. وفي ذات السياق، خصص مبلغ 427 مليون شيكل للموازنة التطويرية بتمويل محلي، وهي مقتصرة على المشاريع الجارية ذات الأولوية القصوى والتي لا يمكن تأجيلها واستئنافها لاحقاً دون إدراج مشاريع تطويرية جديدة، كما وقدرت المشاريع الممولة من المانحين بحوالي 454 مليون شيكل، لتكون الموازنة التطويرية 881 مليون شيكل. ونظراً لحساسية وتعقيد الوضعين السياسي والاقتصادي، شهدت مخصصات النفقات العامة والطارئة في موازنة عام 2026 قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت من 40 مليون شيكل إلى نحو 516 مليون شيكل. ويعكس هذا الارتفاع الاستثنائي تحولاً جوهرياً في منهجية إدارة المخاطر المالية، مما يوفر هامشاً مرناً وفعالاً للتعامل مع المستجدات والاحتياجات الطارئة بكفاءة أعلى. كما تجاوز الدعم الحكومي المخصص لقطاع الوقود والتأمين الصحي وقطاعي الكهرباء والمياه، سواء الموجه للمخيمات أو لفروقات التعرفة، ما قيمته 1.3 مليار شيكل، ما يشير إلى استمرار تركيز الموازنة على القطاعات والخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. من جانب آخر، فقد شكلت مخصصات الحماية الاجتماعية حوالي 1.2 مليار شيكل عبر مختلف المؤسسات الرسمية. كما وتضمنت موازنة العام 2026 صافي إيرادات بقيمة 15.7 مليار شيكل، مقارنة بنحو 15.3 مليار شيكل خلال عام 2025، بنمو نسبته 2.5% عن العام السابق. شكلت إيرادات المقاصة ما نسبته 67% من إجمالي الإيرادات العامة، مقابل 33% من الجباية المحلية. وهو ما يبين حجم اعتماد المالية العامة على مورد لا يزال عرضة لقرارات أحادية الجانب. أما إجمالي النفقات العامة فتقدر بحوالي 19.5 مليار شيكل بانخفاض نسبته 5.8% عن موازنة العام السابق، وتذهب النسبة الأكبر من هذه النفقات إلى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والأمن والحماية الاجتماعية وخدمات الجمهور العام، بما يشكل 81% من إجمالي موازنة القطاعات. ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 1.2 مليار شيكل، وذلك بعد إضافة المنح والمساعدات الخارجية بشقيها: 1. الدعم المباشر للموازنة والمقدرة ب 2.1 مليار شيكل. 2. دعم النفقات التطويرية والمقدر بحوالي 454 مليون شيكل. لكن في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية، إلى جانب الامتناع عن تحويل الجزء المتبقي من أموال المقاصة على نفس الوتيرة الحالية، فإن العجز المتوقع في موازنة 2026 قد يصل إلى 11.9 مليار شيكل. وهنا تبرز الحقيقة الأساسية، إن العجز في هذه الموازنة لا يعكس فقط فجوة بين الإيرادات والنفقات، بل يعكس أيضاً حجم الضغوط السياسية والمالية المفروضة على المالية العامة الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال وسياساته المالية المقيدة. في ظل التحديات الأمنية والمالية التي تشهدها فلسطين خلال عام 2026، بما في ذلك تداعيات العدوان على قطاع غزة والإغلاقات والقيود المفروضة على الحركة والتجارة، تواصل الحكومة تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وفق الأولويات الوطنية وتسريع الإصلاحات المالية، وتعد موازنة 2026 موازنة صمود ومسؤولية تستهدف إدارة الأزمة بكفاءة وحماية الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المالي، مع إبقاء الأولوية لحماية المواطن وتعزيز استمرارية عمل المؤسسات العامة.

0: شكراً لوزارة المالية التي نشرت هذا الفيديو الذي يسلط فيه الضوء على موازنة هذا العام الحالي باعتبارها موازنة صمود في وجه التحديات الاستثنائية. وإلى الخبر الأخير الدولي، إلى لبنان، نفذ طيران الاحتلال غارات جديدة استهدفت عدة قرى وبلدات في جنوبية لبنان تزامناً مع تفجير وحرق منازل. هذا ينفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير وحرق للمنازل في بلدة لخيام وسط انتشار آلياته داخل البلدة. رصدت تقارير صحفية تحليق مسيرة فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ويأتي استمرار عدوان الاحتلال على لبنان بعد يومين من توقيع لبنان ودولة الاحتلال على اتفاق إطار برعاية أمريكية. ينص هذا الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال من منطقتين في جنوب لبنان ضمن مرحلة تجريبية يتولى خلالها الجيش اللبناني الانتشار فيها وتحمل المسؤولية الأمنية. قبل الختام مستمعينا، أنتقل وإياكم إلى آخر مستجدات الحالة الجوية مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ومباشرة أنتقل وإياكم لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل، الدينار بأربعة شواقل وثلاث وعشرين أكورة، أما اليورو بثلاثة شواقل واثنتين وأربعين أكورة. ومباشرة لآخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمين 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة مع دبروقين، كفر الديك، جمعين، كلها مغلقة، عين شبلي أيضا مغلقة، بيت فوريك أزمة وتفتيش للداخل، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالكة. انتقالا لمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك، كفر عقب كثافة سيرة، جبع أزمة للخارج، حزمة أزمة باتجاه الجنوب، مفترق عناتة، هناك تواجد لشرطة الاحتلال، لزعيم كثافة سير باتجاه الشمال، العزرية كثافة سير بالاتجاهين، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، جميعها سالكة ما عدا رأس الجورة، العروب العجوري مغلقة، والفوار أزمة وتفتيش للخارج. كان هذا آخر التحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمانة 24. وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل تواصل خرق الهدنة لليوم 62 بعد 200 في قطاع غزة. الشرطة والنيابة تحققان في وفاة شاب عثر عليه متوفيا في مدينة رام الله. مواطن في الخليل يسلم مخدرات للشرطة ويطلب المساعدة للعلاج من الإدمان. الدفاع المدني تمكن من إخلاء الصبا بالاختناق جراء حريق اندلع داخل منزل في بلدة طمون جنوب شرق المحافظة. لليوم الثامن على التوالي الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي. أربعة قتلى منذ فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار وتفجير مركبة في يافا وقلنسوة داخل أراضي عام 48. معبر الكرامة يشهد حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين، حيث يعمل اليوم لغاية الساعة 1:30 ظهراً. غارات إسرائيلية وحرق منازل في جنوبي لبنان. نهاية النشرة الإخبارية من أمن 24، كنت معكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة وزميلي علي نجاص في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. في أمان الله.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة.

0: الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثر بإصابته في قصف الاحتلال في مدينة غزة، وإصابة طفل برصاص جيش الاحتلال في الرأس في منطقة القصاصيب في بلدة بيت لحيا شمالي القطاع. وقوات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل مستمر باتجاه مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. مواطن يسلم كمية من مواد وحبوب مخدرة كانت بحوزته لفرع مكافحة المخدرات، مبينا أنه كان يتعاطاها، وطلب من الشرطة مساعدته في الحصول على العلاج والتخلص من الإدمان، وتم التحفظ على المواطن وفق الإجراءات القانونية وتحويله إلى الجهات الطبية المختصة لاستكمال تقييم حالته وتقييم الرعاية العلاجية اللازمة له. طواقم الدفاع المدني تخلي إصابة بالاختناق من حريق منزل في بلدة طمون جنوب شرق محافظة طوباسة. وأيضا الدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول أن استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية بحق الأسيرات في سجن الدمون. لليوم الثامن على التوالي، الاحتلال يواصل ما نعرف الأذان في المسجد الإبراهيمي ويساعد إجراءاته التهويدية. مستوطنون يطلقون مواشيا بين أشجار الزيتون في خربة الخرابة شرق بلدة السمع جنوبي الخليلة. وبحماية شرطة الاحتلال، أكثر من 1072 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورة، مليون الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و42 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع وصفقتكم المؤامرة لن.
1: من هون من هالأثيرة صوت الناس صوت الأرض صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

العرس مجروح وبيطلعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتش للخارج. عيون الحرمية أزمة باتجاه الجنوب، كفر عقب كثافة سير قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج، والعزرية أزمة باتجاه الشمال. إلى محافظات الجنوب، طرق كلها سالكة باستثناء الفوار مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري مغلق أيضا. إلى محافظات الشمال، طرق كلها سالكة باستثناء بروقين كفر الديك، جمعين الطرق مغلقة، سر أزمة وتفتيش للخارج، عنبت أزمة وتفتيش للخارج أيضا، بيت فوريك أزمة وتفتيش للداخل، وعين شبلي أزمة باتجاه ريحة. نذكركم مستمعينا الكرام أن معبر الكرامة يعمل هذا اليوم حتى الساعة 1:30 ظهرا وفي كلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وطبعا طاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سلمة لأحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم هديل أبو زين، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابة في قصف الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة. قوات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل مستمر باتجاه مخيم جباليا شمالي القطاع. طواقم الدفاع المدني تخلي إصابة بالاختناق من حريق منزل ببلدة طمون جنوب شرق محافظة طوباس. الدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائل المسؤولية. وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في قطاع غزة، وذلك مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في ظل أزمة مركبات يعيشها نحو 1 مليون نازح داخل الخيام. وأشارت إلى تسجيل أكثر من 70,000 إصابة بأمراض وأوبئة مرتبطة بالظروف البيئية وانتشار القوارض والآفات. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية بحق الأسيرات في سجن الدامون. لليوم الثامن على التوالي الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي ويصعد من إجراءاته التهويدية. بحماية شرطة الاحتلال أكثر من 1072 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي. أخيراً لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و42 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين، ما هان

كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا. آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج كفر عقب أزمة قلندي، أزمة جبع، أزمة للخارج والعزرية، أزمة باتجاه الشمال. أنتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، الطرق سالكة باستثناء حاجز الكونتينر، أزمة باتجاه الشمال، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، طريق النبي يونس مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري مغلقة أيضا. وأخيرا مستمعينا ومشاهدينا لمحافظات الشمال، الطرق كلها سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جمعين، الطرق كلها مغلقة، بيت فوريك، أزمة للداخل، وعن شبلي، أزمة باتجاه أريحة. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا تقييم العمل في إذاعة من 24. يتمنى لكم طريقنا من المعودة سلم على حباكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابة في قصف الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة، وإصابة طفل برصاص جيش الاحتلال في الرأس في بلدة بيت لاهيا شمالا. بعد عام ونصف من تكتم الاحتلال على مصيرها، عائلة الشهيد مجدي أبو عرا تتبلغ باستشهاد نجلها. الدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائل المسؤولية. وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. مستوطنون يبدأون بشق طريق استيطان جديد في الجبعة جنوبية غرب بيت لحمة. لليوم الثامن على توالي الاحتلال يواصل منع رفع أذان في المسجد الإبراهيمي ويصعد إجراءاته التهويدية. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 15 بعد 500 على التوالي. أخيرا، لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و42 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثيري ومرئية إذاعة من 24. يسعدني أن أكون معكم أنا العقيد علي العمل في الإعداد والتقديم، ويرافقني طوال هذه الحلقة من هندسة الصوت محمد أبو قراء. في هذه الحلقة سنتناول موضوع السلم الأهلي في فلسطين تحت عنوان حين ينتصر العقل على الخلاف. ففي كثير من الأحيان لا تولد الأزمات في المجتمعات من حدث كبير أو صدام مباشر، ولا تبدأ المأساة بصوت رصاصة ولا بحرق ولا بخلاف كبير. أحياناً تبدأ بكلمة، كلمة قيلت في لحظة غضب أو سوء فهم أو خلاف بسيط كان يمكن أن ينتهي بمصافحة، فإذا به يكبر يوماً بعد يوم حتى يتحول إلى قطيعة بين عائلات، أو إلى إصابات، أو إلى دموع أمهات فقدن أبنائهن. المؤلم أن مجتمعنا الفلسطيني الذي عرف عبر تاريخه الطويل يتعامل بقيم التسامح والتكافل والإصلاح بين الناس، نراه يتعرض اليوم لمشاهد مؤلمة، وفي ظل واقع يرزح تحت احتلال وضغط اقتصادي واجتماعي متواصل، يصبح الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى يخوضها شعبنا. فكيف نحافظ على بيتنا الداخلي؟ ولماذا أصبحت بعض الخلافات تكبر بهذا الشكل؟ وأين دور العائلة ورجل الإصلاح ورجل الأمن؟ وكيف نعيد الاعتبار لثقافة التسامح والعفو؟ هذه أسئلة وأخرى نناقشها مع ضيفنا الكريم الكاتب والمؤرخ الفلسطيني وخبير السلم الأهلي الدكتور إدريس جرادات. دكتور، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم.
1: سلامات لك وللأخوة المستمعين والمتابعين.
0: دكتور، يعني خلينا نحكي من البداية، ومن يتابع ما يجري في بعض القرى والبلدات الفلسطينية يلاحظ بأن بعض الخلافات تبدأ صغيرة جدا ثم تتدحرج إنجاز التعبير بشكل مؤلم وتترك آثارا كبيرة على المجتمع. كيف تصف واقع السلم الأهلي الفلسطيني اليوم؟ هل نحن فعلا أمام ظاهرة تستدعي وقفة وطنية ومجتمعية جادة؟
1: نعم أخي الكريم، طبيعة الظروف والمرحلة التي نمر بها، خاصة في ظل التقسيمات، تقسيم مناطق A و B و C، وهناك مناطق لا يوجد يعني سيطرة من قبل الكيان كاملة، وهذه حينما تحصل أي مشكلة لا يوجد رادع أو قوة تضبط الأمور في هذه المناطق، ومن هنا يتطلب حشد الجهود بكافة المجالات والصعد الرسمية والشعبية والأهلية لإشاعة السلم الأهلي والأمن والأمان. أخي الكريم، يعني انطلاقا من نظرية ماسلو في هرم الحاجات، نقسم الهرم للأساسية الحاجات الأساسية ثم الأمن، وبالتالي قضية الأمن عامل مهم جدا في ضبط الأمور حتى في صورة إيلاف قريش لإيلافهم، بما معنى لأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وبالتالي عملية الأمن عملية ضرورية جدا لضبطها في ظل الظروف الحالية من كافة القوى والأجهزة الرسمية والشعبية والأهلية.
0: نعم، يعني دكتور، يعني خلينا نحكي بشكل تقريبا يعني موسع أكثر. حين نتحدث عن الواقع الحالي لا يمكن أن نتجاهل حجم الضغوط التي يعيش المواطن الفلسطيني يوميا. إلى أي مدى باعتقادك ينعكس الضغط الاقتصادي الاجتماعي والنفسي على طبيعة العلاقات بين الناس؟
1: نعم أخي الكريم، يعني هناك باللغة الإنجليزية مقولة فيلسوفية لفي أحد الفلاسفة، إنه الهانغري أنغري، حينما يكون هناك بطالة، هناك فقر، ضغوط اقتصادية، ضغوط اجتماعية، ضغوط سياسية إدارية، ضغوط وظيفية، كل هذه الضغوط وبالتالي تؤدي إلى الكبت، والكبت حسب نظرية فرويد يؤدي إلى تفريغ، إلى قهر، وهذا القهر هناك التعبير عنه بوسائل العنف المادي والعنف اللامادي. فطبيعة الظروف الحالية، نعم إنه عوامل الضغط المتنوعة تساهم في إشعال النيران وإشعال الفتن وإثارتها وتفريغ للضغط والكبت النفسي، هذا ظاهرة موجودة في مجتمعنا حاليا.
0: نعم، وهل يعود ذلك يعني، وأنت يعني لمحت في حديثك إلى الأوضاع اللي بنعيش أو يعيش المجتمع الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي يعني المتربص وهذا المسيطر على كل شيء في هذه الحياة، يعني باعتقادك هل الاحتلال يلعب دور أساس في تأجيج الخلافات الداخلية ما بين أبناء المجتمع الفلسطيني الواحد؟
1: نعم أخي الكريم، أنا أقسم الإجابة على هذا السؤال، محور يتعلق بالكيان الغاصب والاحتلال ومحور يتعلق بالمواطن نفسه حقيقة. نعم. يعني أنا كباحث من ناحية مهنية. نعم. قضية الحواجز والإغلاقات وإغلاق الطرق والمضايقة الاقتصادية ومطاردة العمال للحصول على لقمة العيش، المخالفات المرتفعة على الشوارع، الاعتقالات، إذلال السجناء، أخبارهم، كل هذه العوامل لها جانب مهم جدا في تأجيج، وخاصة ما لمسناه في إحدى قرى شمال الخليل، هذا الجانب. نعم. الجانب الآخر يتعلق بالمواطن نفسه، حينما لا تكون هناك عقوبة للمواطن أيضا بزيد في غية، وقالوا ليش يا فرعون فرعنت، قال من كلة ما حدا يردني، وبالتالي مطلوب أنه تفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات أن تكون صارمة في هذا الجانب. يعني كثير من الأشخاص بقول لك يا أخي ما هي نهايتها فنجان قهوة. نعم. نهايتها بدفع الكفالة وبطلع. نعم. فهذه العوامل عامل مهم جدا. جانب آخر أخي الكريم إذا سمحت لي، أنه كثرة الدوائر التي تعمل بالصلح والسلم الأهلي كمان هذا عامل مهم جدا. أنا كما يتعلق بالعشائر أستطيع تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قسم يعيش على آلام غيرهم من بني البشر. نعم. يبتز الناس ماليا واجتماعيا لتسيير أمورهم، وإذا لم يدخلوا في المشكلة يعقدوها ويصعدوها. نعم. وهناك محور يشتغل من أجل الجاه والوجه. نعم. أن يقولوا أبو فلان بيشتغل وهذا خبرته في الإصلاح والسلم ضعيفة. نعم. وهناك محور حقيقة يشتغل لوجه الله تعالى. فأيضا ما يتعلق أخي الكريم بالأجهزة الأمنية كذلك، وكل جهاز له دائرة سلم أهلي. نعم. وهذا أدى لبعض المواطنين أن يشغل كل الأجهزة، وبالتالي يأخذ الوقت والجهد على حساب إيش أمور أخرى. نعم. فالمطلوب حقيقة توحيد جميع دوائر الإصلاح والسلم الأهلي في الأجهزة الأمنية ضمن برنامج إلكتروني موحد. نعم. إنه أي شخص دخل عند أي قضية وتم أخذ الوقت والجهد والطواقم اللي اشتغلت في هذا الموضوع أن يكون موثق، لأنه أنا حسب معرفتي إنه كثير من الأشخاص يتوجه إلى جهاز سين لمعرفته ببعض الأشخاص، ثم إذا لم يحل الموضوع بالسرعة يتوجه إلى جهاز صاد، وبالتالي يشتغل على أكثر من جهاز على قضية واحدة. نعم. وهذه تأخذ الوقت والجهد الكبير في ظل الظروف الحالية.
0: يعني دكتور، وأنت يعني الخبير ورجل الإصلاح معروف ما شاء الله عنك، يعني سمعتك يعني كما بقولوها بالسابقيتك، أنت إنسان يعني تعي ما يجري في الحياة، لذا كان يعني لنا أن نستضيفك في هذا اللقاء. أنت تحدثت يعني وحكيت أنه هناك عدة عوامل بتلعب دور أساس في تأجيج المشاكل ما بين الناس، بداية الاحتلال الإسرائيلي اللي يعني هذا بيمارس ضغوط على المواطن الفلسطيني، وأيضا بيلعب دور أساس يعني عندما تتدخل الأجهزة الأمنية في حل مشكلة معينة تراه يعني يسابق الزمن، يعرقل يعني يعني عمل الأجهزة الأمنية، فأنت بتعرف بعض المشاكل يعني تحدث غالبيتها في المناطق يعني في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. الأجهزة الأمنية يعني بالرغم من ذلك تقوم بكل المحاولات، كل ما لديها من طاقات من أجل الوصول، وبل لا يتوقف الأمر عند ذلك، تقوم بتوجيه الناس المحترمين، الناس الواعيين بأنهم يتدخلوا ولوقف هذه المشكلة أو ذاك النزيف إن جاز التعبير. وأيضا كمان أنت تحدثت بأنه في عندك ناس لا تريد الخير لهذا البلد، يعني بهمهم مصالحهم، بهمهم أنهم يشتغلوا وفق يعني أهوائهم. اليوم وزارة الداخلية معالي وزير الداخلية قبل أو يعني بمرسوم رئاسي أصدروا يعني قرار أو أصدر قرار باعتماد لجان السلم الأهلي أو دوائر سلم أهلية تابعة للأجهزة الأمنية لكي يعني تقف إلى جانب المواطن، تساعد رجال الإصلاح اللي يعني مثلكو ناس بيقوموا بواجههم على أكمل وجه من أجل يعني التخفيف يعني الأعباء على المواطن. هناك دائرة مختصة تابعة لوزارة الداخلية، شباب رائعين بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه.
1: أخي الكريم، أنا أدرك هذا الكلام، أن هناك دائرة في جهاز الأمن الوقائي، دائرة في جهاز المخابرات، دائرة في الشرطة، دائرة في الأمن الوطني. أنا أقصد أن هذه الدوائر توحد في نظام إلكتروني واحد.
0: هي موحدة دكتور، هي موحدة ويعملوا كخلية نحل مع بعضهم. قبل فترة كنا نستضيف مدير دائرة السلم الأهلي العميد باسم واكد، وهو من الضباط اللي تم اختيارهم بعناية من أجل يعني السير في هذا يعني في هذا المجال، لديه الخبرة وتم اختيار ضباط عظام من بقية من كامل الأجهزة الأمنية بقوموا بدورهم على أكمل وجه. ويعني حكى أنه خلال الفترة السابقة استطعنا أن نوقف يعني مشاكل كثيرة كادت أن تكبر وأن تتحول إلى ما لا يحمد عقباه. على صعيد الأجهزة الأمنية أكيد، على صعيد الأجهزة الأمنية أكيد دكتور
1: إن الكلام اللي تفضلت فيه جميل وملموس على أرض الواقع، ولكن استثمار للوقت والجهد.
0: نعم.
1: حتى مطلوب إنه يكون هناك جهاز رادع مساند لدوائر الإصلاح. على سبيل المثال، حينما تقع جريمة قتل، هناك يبلشوا أهل المقتول بعمليات الحرق والتدمير والتخريب. هذا اقتصاد وطن، اقتصاد قومي، وبالتالي حينما يدمر ملايين بالملايين مسؤولية من؟ هذا مطلوب، خاصة في أول 3 أيام اللي بيعتبروها العشائر أيام يعني مسربات ومهربات.
0: نعم.
1: مهما يحصل فيها لا يؤخذ بالحسبان.
0: نعم.
1: هذا الاقتصاد حينما يدمر مطلوب حماية، مطلوب قوة أمنية أن تحمي هذه الممتلكات بالسرعة الممكنة.
0: نعم.
1: نحن نقدر الظروف الموجودة حاليا وعدد الأفراد اللي يعني بيسارعوا لضبط الأمن، والله يعطيهم العافية وجهودهم.
0: نعم.
1: مشكورة.
0: نعم.
1: ولكن تكون المشكلة أكبر من طاقتهم. إذن حينما تحصل مثل على سبيل المثال ما يحصل في بيت أمر، نقول الله يهدي النفوس.
0: آمين.
1: ويجيب الأمور سلام ويجيب الأمور لخير.
0: نعم.
1: أنا بعرف أشخاص لا يستطيعوا الخروج من بيوتهم لغاية هذه اللحظة.
0: نعم.
1: وبالتالي جرائم القتل والتخريب والحرق والتدمير هذه تنعكس على المجتمع عامة.
0: أكيد.
1: لأن هذا اقتصاد وطن أخي الكريم.
0: نعم.
1: مطلوب من الأجهزة الأمنية والشخصيات العشائرية والمؤسسات الرسمية والشعبية والأفراد ولكل مناضل شخص وكل من لديه ذرة انتماء في هذا الوطن أن نحمي هذا الاقتصاد.
0: نعم.
1: أن مثلا حتى شرعا ولا تزر وزر وازرة أخرى، شخص ارتكب جريمة قتل.
0: نعم.
1: الآن يحاسب هذا الشخص، ما ذنب الجد الرابع أو الجد الخامس أو العائلات الممتدة تجاه هذا الشخص؟ هل شاورهم؟ هل أخذ رأيهم؟ وبالتالي هذا التدمير وأنا أتحدث عن ثلاث محاور أساسية: محور التخريب والحرق والتدمير للممتلكات والعقارات والمصانع والبضائع، وهذا اقتصاد وطن. المحور الثاني: الجلاء، ما ذنب الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء تجاه شخص سفيه راح ارتكب جريمة قتل مثلا.
0: نعم.
1: إذن هذا الجلاء كمان يجب وضع حد له. الجانب الآخر: المبالغ المالية. للأسف الشديد بعض الأشخاص اللي بيعملوا في العشائر يبتزوا صاحب الشأن ماليا، انه من خلال ارهاقه بالسيارات، انه يضطر يبيع املاكه، يبيع بيته، خاصه مثلا قريب هذا الشخص، والده او اخوه او اي شخص قريب منه، من اجل ان يلبي متطلبات الجهه. ماذا يعني ان تكون الجهه 1000 شخص؟
0: نعم.
1: على حساب من هذه الجهه ان تكون 1000 شخص؟ اذا ربما اقتصار الجهه على حمول السياره او سيارتين، لانه المتحدث 1 أو 2.
0: نعم.
1: لماذا هذا الجمهور الكبير جدا؟
0: نعم.
1: وبالتالي مطلوب تقنين العملية، عملية الإصلاح، سواء في الطيبة أو في العطوة أو في الحماية. يعني هذا عامل مهم جدا أخي الكريم في ظل الظروف الحالية، وإحنا لا نقلل من شأن أي شخص.
0: نعم.
1: يسعى للمصلحة العامة، الله يعطيه العافية وفي ميزان حسناته، ولكن كلنا نطمح إلى السلم الأهلي وإلى الأمن والأمان في مجتمعنا الحالي.
0: يعني
1: يكفينا الضغوطات من الكيان الغاصب.
0: صحيح. يعني
1: ننهك نفسنا بضغوطاتنا الذاتية.
0: نعم دكتور، يعني كمان خلينا نوضح الصورة يعني أكثر. في خلال لقاء خلال الفترة الماضية بمسؤول السلم الأهلي عندنا بوزارة الداخلية، وتحدث أنه كديش أنه طبيعة العمل اللي عم بقوموا فيه هو شاق. أنت بقولوا أنه دائما هم عم بتواصلوا مع ناس يعني فيهم ثقة، الناس بتثق فيهم، وأيضا يحوزوا على احترام الجميع، وأنت من بينهم دكتور. كما تفضلت، إحنا بحاجة فعليا أنه ننظم هذه العلاقة. رجل الإصلاح يجب أن يكون دائما هو مساند لرجل الأمن، وهنا بنخص مثال رجل الشرطة اللي بيقوم بتطبيق القانون، ويعني القضاء هو دائما الفيصل ما بين المتخاصمين، ورجل الإصلاح يعني هو وسيط بحق يعني يوقف يعني يساعد في وقف النزيف. ودائما يعني عندما يخطئ أي إنسان، سواء كان خلينا نحكي عندما يخطئ أي إنسان، أكيد بكون الفيصل بينه وبين خصمه هو القانون. لو احتكمت الناس إلى القانون دكتور، هل هذه المشاكل في لها داعي؟
1: أخي الكريم، عملية الاحتكام للقانون حسب رأي نبض الشارع إحباله طويلة.
0: نعم.
1: إنه في محامي، في محاكم، هذه المحاكم تحتاج إلى وقت، وبالتالي الناس معنية بالحلول السريعة. أنا مع القانون، مع حكم القانون والقضاء، بالإضافة إلى مساندة عشائرية.
0: نعم.
1: أسبق مع دخول السلطة الفلسطينية، تم عقد، أنا نفسيا أشرفت على عقد مؤتمر للعشائر، وحضروا وجهاء وممثل السيد الرئيس وقتها، وكانت دائرة العشائر في غزة، وتم عقد المؤتمر، وكان هناك توصية سيتم عقد بإذن الله المرحلة المقبلة مؤتمر للعشائر أيضا، نشرف عليه بالدراسات علمية أكاديمية، أن يكون هناك مأسسة عمل الإصلاح والسلم الأهلي.
0: نعم.
1: كيف؟ الآن كثير من الناس يا أخي نفوذهم المالي قوي، وبالتالي بفرضوا نفسهم وشخصيتهم، ولكن سلوكهم الأمني أو الأخلاقي غير سليم. مثلا على سبيل المثال، الآن المطلوب المأسسة أن تكون هناك ملتقى أو دائرة رسمية، هذه الدائرة تعطي تختار أشخاص للسلم الأهلي.
0: نعم.
1: تقوم بتدريبهم.
0: نعم.
1: على فن التفاوض والإصلاح وإجراءات وآليات ومعززات السلم الأهلي. جيد.
0: نعم.
1: وبالتالي أن يأخذ بطاقة مصلح يعني باللغة الإنجليزية social reformer،
0: نعم،
1: اللي هو إنه مصلح اجتماعي.
0: نعم.
1: هذا المصلح بيكون خاضع لمعايير أمنية ومعايير اجتماعية، وبالتالي مؤهل لأن يحمل بطاقة مصلح ضمن نماذج وإجراءات رسمية محوسبة.
0: نعم.
1: يعني كثير من الناس أنا بعرف بأخذوا 10 و20 و30 ألف دينار لحل قضية معينة.
0: نعم.
1: وإذا ما دخل في القضية يعقدها، وبالتالي مأسسة العمل ضرورة ومهمة وطنية في ظل الظروف الحالية. أن يصدر فخامة السيد الرئيس فرمان بتأسيس دائرة عشائر، وهذه الدائرة أن تكون مؤسسة رسمية لها موظفين يقوم في كل محافظة بتدريب واختيار وانتقاء أشخاص ضمن معايير معينة، وعقد ورش عمل لهم وتدريبات ولقاءات دورية، وتزويدهم بنماذج حتى يكون في كل قرية وفي كل مدينة لهم دور، خاصة في ظل الإغلاقات والحصار والبوابات الحديدية على مداخل القرى والبلدات والأحياء.
0: نعم، يعني حسب المعلومات وكمان كما تحدثت لك دكتور أنه هناك دائرة سلم أهلي موجودة في وزارة الداخلية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية. طبعا هاي الدوائر لها تواصلها مع رجال الإصلاح من مختلف فئة، يعني من في غالبية المحافظات عندما يتم اختيار رجل إصلاح يتم اختياره بعناية، يعني عناية كبيرة، وزي ما تفضلت أنت يعني أنه اليوم موضوع أنه حتى الناس باتت دكتور تلجأ إليهم، لأنه فعلا زي ما تفضلت أنت في عندك ناس عم بيحاولوا يتجبروا بالناس، بيبتزوهم بذيك عليهم، وانت حكيت أنه بالسابق كان في ناس أو ما زال البعض، يعني إذا أنا لم أحصل على اللي بدي إياه ممكن كما تفضلت وحكيت ممكن المشكلة تتعقد. اليوم في شباب، في كمان ناس معاونين أو بتواصلوا معهم شركاء وليس معاونين، شركاء لهم من المجتمع الفلسطيني، الناس المشهود إلها بالخير بتواصلوا معهم بحلوا مشاكل معقدة. المشكلة اللي تحدثت عنها في بيت أمر فعلا دكتور إنه بحاجة إلى تضافر الجهود ما بين رجل الأمن و أو الأجهزة الأمنية ورجال الإصلاح، بأنه هاي المشكلة لازم ينحط إلى حد، وفعلا لازم أهلنا في يعني طرفي الشجار ناس يعني مشهود لهم بالخير، ناس من يعني عائلات عريقة. أصلا كانت هاي الناس لما يعني كانوا منشد لبلدان يعني أخرى، يعني إحنا نستغرب اللي عم بيصير، ولكن يعني أنا وأنت وكل إنسان يعني إحنا متأكدين إنه هذه العائلات العريقة اللي إحنا بنحكي فيها وفي غير يعني في أكثر من مشكلة حدثت في الوطن حقيقة، يعني الملاحظ بأن هناك بوادر، إنه العقل هو الآن يعني رح يمسك زمام الأمور، وإن شاء الله يعني نتمنى لهم الخير وتعود يعني الحياة إلى طبيعتها. هم أهل النسب، إخوة، أولاد بلد، أولاد وطن، ما يبكيهم يبكينا، ما يحزنهم يحزننا، ما يفرحهم يفرحنا، أليس كذلك دكتور؟
1: نعم أخي الكريم، حقيقة أنه بلداتنا وقرانا عموما وعشائرنا جميلة وراقية ورائعة، ولكن هناك بعض يعني أمر طبيعي جدا أن يكون هناك بعض الشواذ، بعض الأمور التي تخرج عن القاعدة. إحنا نقول للحكماء، للختيرية، لعمداء العشائر، نقول لرجالات الإصلاح في كل بلد.
0: دكتور احكي من السماعة.
1: إلا يكون فيها يعني زجاجة عطر أخي الكريم.
0: نعم دكتور احكي معنا من السماعة الداخلية.
1: العطر هذه أن تعطر الأجواء وتعطيها الرائحة الزكية. وأمر طبيعي أن يكون هناك أجلكم الله مصرف، أن نعمل على تضييق قنوات الصرف وخاصة خلينا نقول محاور الشر، وبالتالي الخير بعم الجميع. فحينما بصدق أخي الكريم حينما تحصل أي مشكلة في أي بلد تنعكس على المحافظة وعلى الوطن عموما، من موظفين، من أجهزة، من عشائر، من عائلات، من نسب،
2: بكل احنا نسيج اجتماعي متشابك وقريه صغيره باعتبار فلسطين فيها خلينا نقول التزاوج فيها المساهره والنسب والحسب بكل الجوانب. فاحنا بنقول ربنا يهدي النفوس ونتمنى السلامه للجميع، نتمنى ان يكون تحديد مبالغ ماليه محدده لانه كل قضيه يكبر المبلغ المالي ويزيد عن حد حسب قوه الطارد والمطرود، وبالتالي مطلوب ضبط هذه الامور من الجميع، مطلوب اعلاميا، مطلوب اجتماعيا، اداريا، وظيفيا، مطلوب حتى على مستوى الصعيد النفسي والاجتماعي، على مستوى دوائر الارشاد ايضا في المدارس والمؤسسات، على مستوى وزارة الأوقاف، دوائر الوعظ والإرشاد أيضا. فأخي الكريم العملية مسؤولية مجتمعية، العملية مسؤولية الجميع، لا تقتصر على جهة أو فئة محددة سواء كانت رسمية أو شعبية. ومن هنا أنه تم إصدار كتاب حقيقة اسمه الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين،
0: نعم.
2: وهذا الكتاب مرجع للباحثين والدارسين، هذا إعدادي وإشرافي لهذا الكتاب، أن يطلع على الكتاب، وهو بمنهجية علمية من حيث الجذور التاريخية، مصطلحات القضاء العشائري والإصلاح، إجراءات العطوة والطيبة، إجراءات زرع الخير والمحبة في نفوس الآخرين،
0: نعم.
2: وبالتالي على استعداد أخي الكريم أن نقوم بعقد ورش عمل لكل رجالات الإصلاح اللي يسيروا ضمن فن التفاوض بمنهجية علمية ونماذج مضبوطة تكون مرجع للدوائر الرسمية.
0: نعم دكتور، يعني بما أنه أنت تحدثت عن الإصدار الحديث اللي أنت قمت بتأليفه، دكتور خلينا يعني نعود بالذاكرة إلى الوراء، نجد يعني أن المجتمع الفلسطيني بالسابق كان يمتلك أدوات قوية لحل النزاعات قبل أن تتفاقم. كيف كان الآباء والأجداد يديرون خلافاتهم، وشو اللي كان بيميز هذيك المرحلة أو هذه المرحلة عن تلك؟
2: نعم أخي الكريم، جذور الصلح العشائري في فلسطين خلينا نأخذ أواخر العهد التركي حينما كان الشيخ عيسى ابن عمر هو منسب، والمنسب يعني تختص في قضايا العرض. وهناك
0: دكتور بس حكينا عن السماعة الداخلية، دكتور حكينا عن السماعة الداخلية.
2: نعم
0: حكينا عن السماعة الداخلية، السماعة الداخلية وليس الخارجية.
1: نعم أخي الكريم، إنه كان هناك منشد اللي هو في أواخر العهد التركي لعيسى ابن عمر في دورة،
0: نعم.
1: وبالتالي دورة تعتبر مختصة في قضايا العرض والشرف. سامعني أخي الكريم؟
0: نعم تفضل.
1: هذه القضايا الشرف والعرض، ثم هناك قضايا مناقع الدموم، مناقع الدموم اللي هي الجرادات في سعير، المناصرة في بني نعيم، الحشية دار زين في يطة، خلينا نقول الحوامدة في السموع، الطل في الظهرية، بالإضافة إلى صف العملة،
0: نعم.
1: اللي هي بتزعموا بيت أولى ما يسمى بصف العملة. هذه التوزيعة العشائرية من أواخر العهد التركي كان لهم نظام يحترموا بعضهم، كان هناك ما يسمى يعني إذا راح أي شخص وأخذ عطوة لا يجرؤ أي شخص أن يدخل في الوجه، بيسموها جاه ووجه، وبالتالي كان الوجه محمي بأربعة أضعاف، وبالتالي الكل معه. لكن اليوم للأسف الشديد دخل على الخط رجالات ليس لهم علاقة بالصلح العشائري، من باب المركز الوظيفي، من باب المصلحة، أنه يعني أنه جاه ووجه، من باب الذات الاجتماعية، وبالتالي ليس لديه علم في الأمور العشائرية، مما أدى إلى أن تكون الأمور باهتة. ولكن حينما ترجع الأمور إلى الشخصيات الحقيقية المتوارثة في الصلح العشائري ومجالس الإصلاح ترجع الأمور إلى نصابها. وبالتالي المطلوب الآن من خلال دائرة العشائر التركيز على الأشخاص الذين لهم خلينا نقول ضلع كبير ومعرفة وخبرة في الأمور العشائرية، وأن يكون لهم إسناد من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل المحافظ، وتنفيذ قراراتهم بجزم لأنه بكون قراراتهم للمصلحة العامة. هذه العوامل مجتمعة نفسية وتربوية واجتماعية ووظيفية وإدارية واقتصادية أيضا تساعد على ركائز السلم الأهلي، وأن يكون مدعوما من قبل خلينا نقول دوائر السلطة الرسمية.
0: نعم، يعني دكتور، أنت يعني من خلال حديثك توجه رسالة إلى الإخوة في دائرة السلم الأهلي التابعة لوزارة الداخلية بأنهم فعلا يعني الدور اللي هم عم بيقوموا فيه هو دور يعني كثير عظيم ومشرف، ولكن يعني هناك دعوة من الدكتور إدريس جرادات بأنه أن يتم انتقاء الأشخاص الذين يمثلون السلم الأهلي أو من يعني أو شركائهم من المجتمع الفلسطيني أو الخبراء في مجال السلم الأهلي، يعني أنه حقيقة أنهم يختاروا الأشخاص المناسبين. وأنا كمان مرة دكتور، هم حريصين على ذلك وأنا لست بصدد يعني أن أجيب عنهم، ولكن هم حريصين على ذلك، والدليل أنه في كثير من القضايا إحنا يمكن بنشوف في مشكلة مشكلتين حاليا تحتاج إلى حل، ولكن كما وصف إلي مدير دائرة السلم الأهلي العميد باسم واكد بأنه مئات القضايا اللي يعني تم حلها ويعني وضع حد إلها بطرق سلمية طبعا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الاختصاص، لكن بتعرف يعني ما في الكمال لله، في هناك بعض القضايا تحتاج إلى مزيد من الجهد، وانت اليوم يعني عم بتوجه رسالة لهم بأنه كمان محافظة الخليل وغيرها تحتاج إلى أن يكون التواصل معهم أكثر، وأنه أن يتم اختيار الأشخاص الذين يمثلون السلم الأهلي بعناية، أليس كذلك؟
1: نعم أخي الكريم، ما تفضل فيه جيد. نحن لا نقلل من قيمة أي عمل، ولكن نطمح للأفضل. هناك مصطلحات عشائرية غير مفهومة للبعض، يعني مثلا مناطق الشمال الفلسطيني غير مفهومة إلهم، فبالتالي حينما تحصل أي مشكلة بين شخص من الجنوب، محافظات الجنوب مع الشمال الفلسطيني، هناك مصطلحات غير مفهومة وغير واضحة إلهم، وبالتالي يقع في مطب. المطلوب مثل ما ذكرت مأسسة العمل العشائري على صعيد أن يكون دائرة مساندة للأجهزة الأمنية وليس بديلا عن السلطة المدنية. أنا هذه نقطة بضع تحتها خطين، أن تكون العشائر مساندة ومساعدة وليست بديل، لأن بصراحة التوجه الآن في محافظة الخليل لبعض العشائر أن تكون بديل، وهذا أمر مرفوض كليا. نحن نقول أن تكون العشائر مساندة، رجالات الإصلاح دعم وإسناد، رجالات القانون في المجتمع المحلي خارج نطاق المحاكم أن يكون لهم أيضا دور إسنادي في الموضوع من خلال توضيح بعض الملابسات حول قضية معينة. يعني القضايا كثيرة،
0: نعم،
1: المجتمع مشاكله كثيرة، أمر طبيعي جدا، قضايا كثيرة في المجتمع بتحصل، في كثير عندك هناك مؤسسات الجندر، مؤسسات الجندر وحقوق الإنسان، نعم. للأسف الشديد بوجه لهم رسالة، نعم. من على هذا المنبر يا أخي، مقابل حفنة دولارات لا يشتغلوا إلا في الحقوق، فأين الواجبات؟ يعني لنسأل مدير أي مؤسسة يتلقى برنامج أو دعم من المؤسسات والدول المانحة، أنت تشتغل على المرأة وعلى الطفل من باب الحقوق، أين الواجبات؟ لماذا لا تشتغل على الواجبات؟ هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم، لأنه الدعم مشروط، وبالتالي أخي الكريم حجم الدعم يقدر ب 851 مليون دولار لهذه المؤسسات فقط موجهة للطفل والمرأة، هل هي دعم لله؟ صدقة لا إطلاقا، وإنما هي للإجابة عن سؤال أو جمع بيانات حول ظاهرة معينة أو تحقيق هدف لهذه المؤسسات. وللأسف الشديد من هو الضحية؟ هو المجتمع ككل. فمطلوب من كل السادة الباحثين والدارسين والأكاديميين وطلبة العلم ورجالات الإصلاح السلم الأهلي والأجهزة الأمنية أن تكون أن تفهم حقيقة هذه المؤسسات، أن تجير أعمال الدعم للصالح العام، أن تكون للواجبات. صحيح علينا حقوق ولدينا واجبات أيضا، على المرأة حقوق وعليها واجبات. كثير من المشاكل، من أين تأتي المشاكل؟ تأتي إما من الأطفال، طلاب المدارس بتشاجر وبتمتاز، أو من النساء، وبالتالي معظم مشاكل المجتمع تنحصر بالطفل، بالمرأة، أو بالسرقات، أو بالضغوطات المالية والنصب والاحتيال. فهذه المشاكل المجتمع تحتاج إلى خطة عمل للعمل ضمنها، وهذه خطة العمل تتطلب جهود واضحة، جهود مجتمعية، جهود كبيرة، لأن ليست جهة معينة وإنما مسؤولية الجميع.
0: نعم، يعني أيضا هاي رسالة أيضا لرجال الإصلاح، أيضا رسالة لجهات الاختصاص بأنه دائما يعني هناك حقوق وواجبات. أيضا في الأسرة كمان لازم أنه دائما الأسرة تحافظ على تماسكها، يعني تحفظ كرامتها، يعني المشكلة الصغيرة أن يتم يعني حلها داخليا يعني قبل ما تكبر. دكتور، حين يعني نخسر شاب أو يصاب،
1: بدي أوجه رسالة عن مواقع التواصل الاجتماعي إذا سمحت.
0: نعم.
1: من خلال أي مشكلة تحصل بين اثنين، لنفترض مثلا أي شخص من الجرادات مع عشيرة ثانية، للأسف الشديد مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أنا بقول لك افزعوا طوشة بين الجرادات وبين عشيرة سين. طب يا أخي كل الجرادات شرق، فهذا محور شر، محور فتنة، محور تحريضي، فهذه خلينا نقول مواقع صفراء. فنحن نوجه رسالة للأجهزة الأمنية أن تتابع مجموعات الواتس ومواقع والمنصات التي تحرض على الشر. يا أخي لتحصر المشكلة بين اثنين، هو كل أبناء العشيرة بدهم يقاتلوا؟ فهذه رسالة من خلال هذا المنبر الجميل الرائع الراقي، أن نوصل رسالة بمتابعة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك ومجموعات الواتس التي تحرض على الشر ومن خلفها، لأنه في كثير منها صفحات مشبوهة أخي الكريم. وأما رسالتنا للعشائر، نقول يا إخوان، رحم الله الحاج نادي جرادات كان يدفع من جيبه ويرفض أنه يأخذ أجرة السيارة ويصلح من ماله عدة وترك بصمة محفورة على الصخر في الإصلاح والصلح. للأسف الشديد يا من تبتزون الناس بأموالهم، اتقوا الله. يعني ألا يكفي أنه واقع في ورطة أو مشكلة إلا أن تبتزوا ماليا؟ فنقول لماذا لا يطيب لبعض الناس إلا أن يعيشوا على آلام غيرهم من بني البشر؟ أين أنتم يا رجال الإصلاح؟ أين أنتم يا أبناء العائلات؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ وهذه مقولة معروفة يعني من زمن الصحابة، أليس فيكم رجل رشيد؟ وبالتالي مطلوب من الرجل الرشيد الذي يساند الخير والحق والممارسات الإنسانية والممارسات الإيجابية الفضلة بعيدة عن الشر وتخريب الممتلكات وبعيدة عن التدمير والإساءة للاقتصاد الوطني، لأنه هذا اقتصاد وطن في النهاية، لأنه حينما تخرب مصنع وبالتالي أنت تدمر أيدي عاملة وتدمر باب رزق للعائلة. وبالتالي لنكن مغلاقين لمحور الشر ونكون مساندين وداعمين لمحور الخير، والكل مسؤول سواء كان في أجهزة أمنية، مؤسسات رسمية، شعبية، أفراد، مؤسسات، كل حسب جهده واجتهاده لننعم بمجتمع آمن، ومجتمع الأمن والأمان والخير إن شاء الله.
0: وهذا ما نتمنى على أبناء شعبنا، يعني من كل أبناء شعبنا، أن يكون كل واحد فينا لازم يكون عنده الشعور بالمسؤولية، سواء كان قاضي أو قاضي عشائري أو رجل مسؤول أو إنسان عادي. استفتي قلبك، هذا المجتمع الفلسطيني هو مجتمع يعاني الأمرين إنجاز التعبير. هذا المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون دائما يعني متحد مع بعضه، كل المؤثرات الخارجية، كل من أيها الإنسان الفلسطيني، عندما تشعر أو استفتي قلبك في من تختار بأن يقف إلى جانبك في حل مشكلتك. دكتورنا، حين نخسر شاب أو يصاب إنسان أو يعني تحرق ممتلكات بسبب نزاع داخلي، فإن الخسارة لا تقف يعني عند حدود عائلة واحدة. برأيك ما هو حجم الأثر اللي بتتركه هذه النزاعات على المجتمع الفلسطيني بأكمله؟
1: نعم أخي الكريم، ما تفضل فيه جميل ورائع ومعلومات راقية. حقيقة أنه أي تخريب هو تخريب للمجتمع بشكل عام، وأي نجاح في وقت الفتنة هو سيادة أمن وأمان للجميع. هذه نقطة جوهرية. لنفترض حينما تحصل أي مشكلة في مدينة الخليل، من المتضرر؟ الجميع. كل من يعني الجميع متضرر، وبالتالي حينما يكون هناك سلم أهلي تكون الفائدة والربح المادي والمعنوي أيضا. وأنا في رأيي الربح المعنوي أهم من الربح المادي. الربح المادي يعوض والخسارة المادية تعوض، ولكن المعنوية صعب إنها تعوض. خاصة إنه في ظل الظروف الحالية وفي ظل انتشار مواقع الفيسبوك والذكاء الاصطناعي، نلاحظ إنه هناك حملات إساءة وتشهير وتأجيج.

0: يعني أنا أذكر أن تكون عقوبة العشائر لا تقل عن 50,000 أو 100,000 دينار لكل شخص مغرض يبتز الناس ماليا أو اجتماعيا أو نفسيا أو تشكيك أو تشويه، لأن العقوبة المادية مهمة جدا في هذا الجانب.
1: نعم.
0: يعني أنه الرسول يقول نصرت بالرعب، الرعب المادي مهم جدا، الرعب الاقتصادي خلينا نقول للأشخاص الذين يقصدون ويقتصدون دمار وتشويه المجتمع.
1: دكتور، يعني خلينا نروح لطرف أساسي في معادلة حماية المجتمع، وأنت في بداية حديثك نوهت لهذا الموضوع، وأنت يعني عندما توجه حديثك توجه بعين الاهتمام، بعين لأنك ترى فيهم الثقة، ترى فيهم أنهم هم دائما عندما تحتار الناس هم الفيصل وهم الذين يتدخلون لفض النزاع سواء هنا أو هناك. كيف تنظر حقيقة إلى الدور اللي بتقوم فيه الأجهزة الأمنية والشرطة في حماية السلم الأهلي، وفي كثير من القضايا يكون دائما يعني أنت بتشوف دائما التدخل سريع والفارق بين احتواء المشكلة أو انفجارها، يعني يعني هذا بيلعب دور أساس في أنك تخمد هاي المشكلة أو يعني تسيطر عليها. بتشوف دائما رجل الأمن عندما يعني عندما يحدث هناك شجار ترى أول من يصل هناك رجل الأمن، يقيم ليالي، يقف في البرد، يقف في أشعة الشمس. هل يدرك المواطن، ويعني نحن على ثقة بأنه المواطن الفلسطيني بالنسبة له يرى في رجل الأمن دائما هو الإنسان الذي يعني بحس فيه وبشعر فيه، هل حقيقة برأيك يدرك المواطن حجم المخاطر والمسؤوليات اللي يتحملها رجل الأمن أثناء معالجة النزاع أو المشكلة؟
0: أخي الكريم، يعني بداية من هم أبناء الأجهزة الأمنية؟ هم أولادنا وإخوتنا وجيراننا وأصدقائي وأبناء شعبنا في النتيجة.
1: نعم.
0: يعني مش جايين من الهولولولو، هم من أبناء هذا الشعب وأبناء عائلات وأسر من هذا الشعب، وبالتالي حضورهم يعني لا أحد يقلل من قيمة المشاركة والمساندة، ولكن بحاجة إلى دعم وتعزيز أكثر، أن يكون هناك يعني قوة مساندة لهم. يعني على سبيل المثال في سعير يوجد مركز شرطة.
1: نعم.
0: عدد الأفراد بسيط.
1: نعم.
0: حينما تحصل أي مشكلة، ولكن حينما يشعر الشخص أنه خلف الشرطة قوة أمنية، قوة أمنية يعني تعاقب وتردع من لا ينفذ التعليمات والأوامر، هنا بيصير عند المواطن أنه يحسب حساب، وبالتالي أنه نساند وندعم أبنائنا لأنهم هم في النتيجة هم أبنائنا، يعني أن ندعمهم ونساندهم بكل المواقف. والشعور حقيقة أنا شاهدت في أكثر من مرحلة حينما تصل القوة المشتركة إن يكون إلها الفضل الكبير في فض النزاع بالسرعة الممكنة.
1: نعم.
0: والله يعينهم في هالظروف اللي هم بيعيشوها، لأنهم هم بشر زينا زيهم، وطبيعة وظيفتهم ومهنتهم لهذا الغرض.
1: يعني كمان أنا بضم صوتي إلى صوتك دكتور، يعني كل التحية لرجال الأمن، الشرطة وبقية والأخوة في الأجهزة الأمنية الأخرى، وأيضا التحية لكل رجل إصلاح ورجل عشائر بحب هذا البلد، بحب هذا الوطن، بحب هذه الناس اللي يعني جميعهم اللي بيبذلوا جهود يعني مضنية، جهود عظيمة، جهود لا تقدر بثمن. عندما يرى المواطن الفلسطيني رجل الشرطة أو الأمن موجود يعني في بلد لفض نزاع، أكيد يبتسم له قلبه وعقله. ويعني أطفالنا اليوم دكتور، يعني أنت بتلاحظ كثير من الأحيان بنشوفهم دائما أول ما يلتف حول رجال الأمن هم أطفالنا، اللي وكأنهم بيرسلوا لهم رسالة بقولوا لهم أنتوا الأمل ومعقود عليكم يعني أشياء كثيرة. فعلا كل التحية والاحترام لهؤلاء الرجال الكبار اللي دائما بيسهروا على أمن وراحة المواطن الفلسطيني وأمن البلد. يعني بعد هذه الرحلة دكتور، يعني سؤالنا الأخير لك، وما

0: بين الواقع والتحديات والحلول، نصل إلى رسالة، ورسالة مهمة جدا التي يعني نريد منك أن توجهها لكل فلسطيني في هذا البلد، لكل طرف في أي خلاف، لكل شاب قد يعني تدفع لحظة غضب إلى قرار يندم عليه لاحقا. شو بتوجه لهم رسالة؟
1: رسالتي إلى بعنوان إلى رجال الله. رجال الله، كل إنسان، كل فرد، كل مواطن، كل مؤسسة، كل دائرة، كل جهاز أمني، أن يتقي الله وأن يضع مخافة الله أمام عينه، وأن لا يتحيز لموقف على حساب موقف آخر، وأن تكون هجرته لصالح أمن وأمان المجتمع، لأنه في مثل شعبي بقول نام يا جاري بخير لأنام أنا وياك بخير، والأمن والسلام للجميع.
0: يعني دكتور إدريس جرادات، الكاتب والباحث والمؤرخ الفلسطيني وخبير السلم الأهلي، يعني كان بودنا إنه إحنا نحكي معك أكثر وندردش أكثر في هموم الناس، في هموم ما يعاني المواطن الفلسطيني من تحديات كبيرة. شكرا لك على كل ما تقدمت به من معلومات قيمة، ونتمنى من الله أن يأخذ كل من وجهت إليه رسالة بعين الاعتبار لأهمية تعزيز السلم الأهلي في هذا الوطن. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، استمعنا اليوم إلى قراءة عميقة في الواقع الفلسطيني، لواقع السلم الأهلي الفلسطيني، وتوقفنا عند التحديات التي تواجه مجتمعنا، بدءا من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بتأثير الاحتلال الإسرائيلي، ووصولا إلى الخلافات التي قد تبدأ صغيرة لكنها تخلف آثار كبيرة. كما أكدنا على أهمية دور الأسرة ورجال الإصلاح والمؤسسات المجتمعية والأجهزة الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة لحماية الناس ومنع تفاقم النزاعات، إلى جانب أهمية إعادة إحياء ثقافة التسامح والحوار والعفو بين أبناء المجتمع الواحد من أجل تماسك المجتمع الفلسطيني وحماية النسيج الاجتماعي. مرة أخرى نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكاتب والمؤرخ الفلسطيني وخبير السلم الأهلي الدكتور إدريس جرادات على ما قدموا من رؤى مهمة وإضاءات قيمة. كما نشكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من نوافذ على الأمن. دمتم في رعاية الله وأمنه.
2: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العملة. صوت بيقربنا، يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدارة. استشهد مواطنان مساء اليوم وأصيب آخر في قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لهيا شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية. ومن جهة أخرى، قبضت الشرطة في محافظتي جنين وسلفيت على 5 أشخاص مشتبه بهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وأفادت الشرطة بأن فرع مكافحة المخدرات في جنين ألقى القبض على 4 أشخاص في قضايا منفصلة، وضبط بحوزتهم حبوبا ومواد يشتبه بأنها من الحشيش المخدر، فيما قبض فرع مكافحة المخدرات في سلفيت بمساندة مركز شرطة بدية على شخص وضبطت بحوزته مواد يشتبه بأنها من الحشيش المخدر. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم والمضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا. أبلغت عائلة الشاب مجد نور أبو عرة باستشهاد نجلها بعد 1.5 عام من قصف الاحتلال مركبة كان يستقلها شمال طوباس. وأفاد والد الشهيد بأن مركز الدفاع عن الفرد أبلغ العائلة بقرار من محكمة الاحتلال العليا يؤكد استشهاد نجلهم بعد 1.5 عام من تكتم الاحتلال على مصيره. ويذكر أن قوات الاحتلال كانت قد قصفت في 3 من كانون الأول 2024 مركبة كان يستقلها الشهيد برفقة شهيدين، فيما اختطف أسير جريح وبقي مصير مجدي أبو عرة مجهولا حتى إبلاغ عائلته باستشهاده اليوم. وفي القدس المحتلة اقتحم 110 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، فيما فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين واحتجزت هويات عدد منهم لتأمين الاقتحام. وأيضا من جهة أخرى، شرعت جرافات الاحتلال بأعمال شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في قرية بتير غرب مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن أعمال التجريف تنفذ في منطقة الحنجلية بهدف ربط البؤرة الاستيطانية المقامة في المنطقة في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل، بما يهدد بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية ويقيد وصول المواطنين إلى أراضيهم. وإلى ذلك أيضا، شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب المدينة. وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة بأن المستوطنين ترافقهم جرافتان بدأوا بشق طريق يمتد لنحو 2 كيلومترين وبعرض 6 أمتار وصولا إلى أراضي بلدة صريف شمال الخليل. وأضاف أن المشروع يهدد بالاستيلاء على مئات الدنومات الزراعية ويمنع أصحابها من الوصول إليها في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في المنطقة. هذا وواصلت قوات الاحتلال اليوم 8 على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل. وقال مدير الحرم الإبراهيمي إن الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في جميع الأوقات بتزامن مع استمرار أعمال في القسم الغربي من الحرم، معتبرا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد التضييق على المواطنين وفرض السيطرة على الحرم وأروقته. وفي الختام إلى حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم أنا تالا الهدار وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد، في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أمين 24، إذاعة المؤسسة الأمنية، فلسطين بتجمع.

0: مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

الرابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج والداخل سالك، بوابة روابي تفتيش عشوائي بالاتجاهين، الجلازون أزمة للخارج، مدخل سنجل تواجد لشرطة الاحتلال، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا مراح رباح مغلقة، الفوار مغلقة، زيفيطة تفتيش للخارج، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، وراس الجورة أيضا مغلقة. وبمحافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، بيت فوريك أزمة للداخل، عين شبلي أزمة باتجاه أريحة، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. الإفراج عن 14 معتقلا من قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر. فرع المباحث العامة في مدينة أريحة يقبض على مشتبه به بسرقة محتويات مركبات، وذلك بعد متابعة الفرع لشكاوى من مواطنين حول تعرض مركباتهم للسرقة، وأكدت الشرطة التحفظ عليه لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. الدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني في الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم. قوات الاحتلال تعتقل سيدتين من قرية رشايدة شرق مدينة بيت لحم. لليوم الثامن على التوالي الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي ويصعد إجراءاته التهويدية. الاحتلال يبدأ بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي ببناء سقف فوق منطقة الصحن الداخلية في المسجد الإبراهيمي في الخليل لتغيير معالمه العربية الإسلامية. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 15 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 3 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وفي الختام إلى حالة الطقس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: معا نصل بسلامة في رحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة روابي تفتيش عشوائي بالاتجاهين، الجلزون أزمة للخارج، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، جبع أزمة، وتفتيش للخارج، مفترق عناتك أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة، خانقة باتجاه الجنوب. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا مراح، رباح، الفوار، زيف يطا، نبي يونس، فرش الهوى، راس الجورة والعروب العجوري جميعها مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، بتفوريك أزمة للداخل، نبي إلياس تفتيش للخارج، عن شبلي أزمة باتجاه أريحة. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمان 24.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس منغطي حدث، احنا منوثق حاضر ومنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: الخدمة الوطني ليست شعارا، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا،
1: وبتجمع قيمنا
0: نحو إعلام مشرف.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
3: موجز الأخبار من أمن 24.
4: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. إصابات في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في خان يونس، ومدفعية الاحتلال تستهدف مناطق في بيت لهيا الشمال غرب القطاع. فرع المباحث العامة في أريحة يقبض على مشتبه به بسرقة محتويات مركبات، وذلك بعد متابعة الفرع لشكاوى من مواطنين حول تعرض مركباتهم للسرقة، وأكدت الشرطة التحفظ عليه لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا. 183 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية قوات الاحتلال. الدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. قوات الاحتلال تحتجز شبانا وتنكل بهم خلال اقتحام بلدة عناتا شمال القدس المحتلة. اليوم 8 على التوالي الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي ويصعد إجراءاته التهويدية. الاحتلال يبدأ بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي ببناء سقف فوق منطقة الصحن الداخلية في المسجد الإبراهيمي في الخليل لتغيير معالمه العربية الإسلامية. وإلى حالة طقس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
0: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: مساء الخير. مساء الخير، مساء الصمود والثبات، مساء فلسطين التي تكتب كل يوم فصلا جديدا من حكاية التمسك بالأرض. رغم كل ما يحاك لها من مشاريع ومخططات تستهدف هويتها وجغرافيتها ووجودها. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم ملف اليوم عبر أثير إذاعة أمن 24. سأكون معكم من وراء المايك في هذه الحلقة أنا وعد أبو عصيدة، وهذه تحياتي لكم والتحية للزميل محمد أبو قرع الذي يرافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة ونذكركم بإمكانكم الاستماع إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن الحبيب: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وغزة 97.3، وأخيرا طوباس 106. أيضا بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني www.amin24.bs. ويمكنكم متابعتنا كذلك عبر البث المرئي عبر باقة التلفزيونات التفاعلية حضارة تيفي، كولزون، ومدى تيفي، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أمن 24. في فلسطين إذن ليست المعركة على الحدود فقط، بل على كل شبر من هذه الأرض، على كل شجرة زيتون، على كل نبع ماء، وعلى كل جبل يشهد أن لهذه الأرض أصحابا لن يتخلوا عنها مهما تعاقبت المخططات وتبدلت الحكومات. اليوم لم يعد الاستيطان مجرد بناء مستوطنة أو مصادرة دنم، بل أصبح مشروعا شاملا يعيد رسم الخريطة، يغير الواقع، ويحاول صنع مستقبل تفرض فيه القوة بدلا من الحق، يفرض فيه الأمر الواقع بدلا من العدالة. ما يجري في جنين ونابلس والأغوار والقدس والخليل ليست أحداثاً متفرقة، بل حلقات في مشروع واحد يستهدف تقطيع الضفة الغربية وعزل مدنها وقراها وفرض واقع يصعب تغييره ما لم تواجه هذه السياسات بصمود وإرادة ووعي وطني. في هذه الحلقة نفتح الملف بكل تفاصيله ونقرأ ما وراء الخرائط وما وراء الطرق الالتفافية وما وراء الميزانيات التي تضخ لتمويل المشروع الاستيطاني، لنسأل إلى أين تتجه الضفة الغربية وما الذي يخطط لها في المرحلة المقبلة. هذا هو ملف اليوم. للحديث بمزيد من التفصيل والقراءة الميدانية لما يجري على الأرض يسرنا أن نرحب بضيفنا الأول الأستاذ صلاح الخواجة، مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ صلاح مساء الخير وأهلا وسهلا بكم عبر أثير أمن 24.
1: تحياتي وعد، تحياتي للأخوة والأخوات المستمعين.
0: تحياتنا لك. يعني المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يتحدث اليوم عن 18 مستوطنة جديدة أو قيد التوسع، وعن شبكة طرق استيطانية أيضا غير مسبوقة. يعني هل يمكن القول أننا أمام مرحلة جديدة من إعادة رسم الجغرافيا السياسية للضفة الغربية؟ يعني لأن كل المؤشرات تدل على أن الأمر لم يعد يقتصر يعني على بناء وحدات استيطانية، بل يتعلق فعلا بإعادة تشكيل الخريطة بأكملها. تفضل.
1: يمكن وصفها بمرحلة تصعيد في وتيرة الاستيطان ومرحلة تنفيذ لما قامت به كل الحكومات المتعاقبة لمشروع تصفية القضية الفلسطينية. العالم صمت في عام 48 حينما أعلن عن قرار دولتين لشعبين وإعطاء لدولة الاحتلال 45% من أراضي فلسطين التاريخية، وإسرائيل فرضت نفسها على 78% ولم يحرك المجتمع الدولي ساكن. وفي عام 67 كان أول مشروع أعلن مشروع أيلون، هدفه الرئيسي قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتحويل الانتزاع لقرار أممي انتزع بالاحتلال العسكري المؤقت للأراضي الفلسطينية، والذي كان يخطط لأن يتحول لاحتلال واستعمار دائم وأبدي على الأراضي الفلسطينية. هذا المشروع مشروع أيلون كان يهدف لتقسيم الأراضي المحتلة بعد عام 67 إلى 7 كنتونات: قطاع غزة كنتون منفصل عن الضفة والسيطر عليه، قطاع القدس واعتبارها مفصولة عن أي ارتباط في مناطق الضفة الفلسطينية وضمها والسيطر عليها وفرض ما تسمى بالسيادة، ومن ثم الانتقال للسيطرة على أراضي الأغوار التي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية وتحويل ما تبقى إلى كنتونات ومعازل. منذ عام 67 حتى اليوم هناك صمت مرعب دولي على ما يجري في الأراضي الفلسطينية، سواء كان بالمعنى السياسي لقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة أو محاولة فرض وقائع على الأرض أو حتى بناء ما يسمى أو ما يعرف بالاستعمار والاستيطان في مناطق الضفة، الذي هو يعتبر مخالف لأكثر من قرار أممي أعلن عنه في عام 68 حتى عن بداية السبعينات، والذي كان جزء من قراراتها مجلس أمين يجب أن تطبق فورا. ومع كل أسف أخذت هذه القرارات وبقيت في أدراج المكاتب للأمم المتحدة ومجلس الأمين. منذ هذا التاريخ حتى اليوم لم يتوقف الاستيطان، ووتيرة الاستيطان متصاعدة، ومخططات الاحتلال في عملية الضم والتوسع وفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الفلسطينية مستمر. ولكن التطور الخطير كما ذكرتي أن منذ عام 67 حتى عام 22 تم بناء 176 مستعمرة ومستوطنة في مناطق الضفة، إضافة لما يسمى بالبؤر الرعوية بالبؤر الاستيطانية في حينه. سيطرت هذه المستوطنات في مخططاتها الهيكلي ما يقارب على 8% من أراضي الضفة الفلسطينية. ولكن المرعب والمخيف الذي يمكن وصفه في 3 سنوات ونصف الأخيرة تم الاعتراف ب 103 مستعمرات جديدة، أكثر من 70% مما تم بنائه والسيطرة عليه منذ عام 67 حتى عام 22. وهذه المستعمرات والمستوطنات سيطرت على ما يقارب 22% من أراضي الضفة الفلسطينية، ما يقارب 3 أضعاف ما تم السيطرة عليه واحتلاله منذ عام 67 حتى عام 22. هذا التطور الخطير يعني أن مشروع سموتريش الذي كان يحلم به وأعلن عنه في عام 2017 ويعرف بخطة الحسم الآن ينفذ لاعتبار الضفة مناطق يهودة والسامرة وتحويل الضفة الفلسطينية إلى كنتونات ومعازل.
0: نعم، يعني أستاذ صلاح، عندما نرى الطرق التي تربط حومش صانور والأغوار، تفصل جنين عن نابلس، يعني يمكن قول أن الاحتلال ينفذ خطة يعني متكاملة لتقطيع شمال الضفة الغربية إلى جزر جغرافية معزولة عن بعضها البعض؟
1: هذا صحيح وعد. حتى يكون واضح للأخوة والأخوات المستمعين، كانت البدايات الحديث عن تكتلات جغرافية واسعة، شمال وسط جنوب الضفة الفلسطينية عزلة عن بعض البعض. كان هذا المشروع يأتي في إطار مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى، ربط القدس الغربية بالقدس الشرقية مع مستعمرة معالي أديمين حتى المنطقة الصناعية في الخان الأحمر وحتى منطقة البحر الميت، وعزل جنوب الضفة الفلسطينية عن وسطها. المشروع الثاني الذي بدأ وهو نفذ الثاني بالكامل من مستعمرة ملبس المقامة أو مستعمرة بتحتكف المقامة على أراضي ملبس في الأراضي المحتلة عام 48، وربطها بمستعمرة أرائيل والتجمع الاستيطاني في منطقة أرائيل المقامة على أراضي سلفيد، حتى المجلس الإقليمي شيلو المقام جزء من أراضي من المستعمرات على أراضي كرة نابلس وكرة شمال رام الله، وربط الإصبع الاستيطاني المتواصل حتى منطقة الأغوار لفصل شمال الضفة عن وسطها. هذه المشاريع أصبحت واضحة في المناطق الضفة الفلسطينية. الآن هناك تطور هو عزل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، وعزل المدن عن بعض القرى في المحافظة نفسها من خلال منظومة استيطانية أو منظومة استعمارية متكاملة، الاستيطان، البؤر الرعوية للاستيطان للمستوطنات، ومن ثم الطرق الرابطة بين المستعمرات والحواجز والسواتر والبوابات العسكرية التي فاقت عن 1000 بوابة وحاجز وساتر ترابي في مناطق الضفة، كلها تعتبر منظومة أمنية متكاملة هدفها الرئيسي تحويل مشروع أيلون من 7 كانتونات كما خطط له في عام 67 للجنة في الجيش وتريد أن تحول الضفة الفلسطينية إلى 176 كانتون ومعزل وجيتو.
0: نعم أستاذ صلاح، يعني في هذا السياق تحديدا هنالك من يرى أن المستوطنة أو البؤرة الاستيطانية تشكل الخطر الأكبر، لكن هنالك رأي آخر يقول أن الطرق الالتفافية أخطر على المدى البعيد. يعني من وجهة نظركم كيف تغير الطرق الالتفافية الآن الواقع الجغرافي والسياسي أيضا؟ لأنه أحيانا يعني أو في كثير من الأحيان الطرق تصنع حدودا جديدة وتغير الواقع أكثر مما تفعله المستوطنة. تفضل.
1: هذا وعد هندسة الجغرافيا هي جزء من مخطط للمنظومة المتكاملة كما ذكرنا في البداية، منظومة أمنية متكاملة. أولا الطرق تساعد وتساهم في تخفيف الأعباء لحركة المستعمرين والتواصل بسهولة ما بين المستعمرات والكتل الاستيطانية وربطها بالمستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 48 وتعقيد حياة الفلسطينيين في التنقل والحركة وتحويل قرانا وبلداتنا إلى سجون. اليوم نحن نحبس على أراضينا وفي قرانا وفي مدننا الفلسطينية ولن نستطيع الدخول والخروج حينما تغلق بوابة عسكرية ويصبح المريض أن يستطيع الوصول إلى مستشفى والطالب أن يستطيع الوصول إلى الجامعة وطلاب التوجيه. اليوم كان هناك حواجز في شمال منطقة رام الله عقد إمكانية وصول المراقبين إلى القاعات. نعم. هذه الإجراءات التي تمارس من قبل الاحتلال هي جزء من منظومة استيطانية واستعمارية متكاملة بفرض وقائع على الأرض الهدف الرئيسي ويتبجع به بسموتش في كل مكان ويتحدث عنه، قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، إنهاء أي كيانية للشعب الفلسطيني بما فيه السلطة، وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات ومعازل، وخلق بيئة طاردة للسكان والتهجير القسري. هذا ما جرى منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، أكثر من 62 تجمع بدوي تم تهجيرهم بالكامل. اليوم يرجع عملية احتلال لبيوت في حتى في مناطق ذا كما جرى في منطقة قبلان ومنطقة بتلو في رام الله ودرب مشعل، عملية تشريد من عزب. هذه الإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الهدف منها حبس الفلسطينيين على أقل مساحة جغرافية وتعزيز الوجود الاستعماري والسيطرة والضم للمساحات فارغة بدون سكان وأغلبها أراضي زراعية أو أراضي أو مراعي أو حتى ينابيع مياه ومناطق أثرية ومناطق تاريخية، وبالتالي البؤر والطرق الرابطة بين المستوطنات والبوابات والحواجز والمستوطنات مجموعها هي جزء من منظومة متكاملة. قد يكون هذا يسبب ضرر أكثر أو أقل، ولكن كل العملية بشكلها المتكامل هي جزء من مخطط استعماري يهدف إلى تأبيد الاستعمار وتحويل الضفة إلى أسوأ نظام فصل عنصري عرفته البشرية.
0: نعم، يعني أستاذ صلاح، لماذا إذا ذهبنا إلى شمال الضفة الغربية لماذا جبل عيبال؟ يعني لماذا أصبح الآن جبل عيبال في صدارة المشهد الاستيطاني؟ ما الذي يجعل الاحتلال يصر على السيطرة على جبل عيبال أكثر من غيره؟
1: أولا جبل عيبال هو يعتبر منطقة بالنسبة لنا كفلسطين من المناطق الأثرية والتاريخية والسياحية، وهي من المناطق الحيوية في هذه المناطق، إضافة أن هذا الجبل يمتد إلى منطقة من جهة نابلس ومن جهة أخرى منطقة عصيرة، ويقام عليه معسكر لقوات الاحتلال منذ عام 67 وهو عبارة عن رادار إلكتروني بسبب أن هذا الجبل مرتفع جدا ويمكن أن يستخدم في ظل التطور التكنولوجي لمراقبة أي ما يسمى بالخطر الخارجي على دولة الاحتلال، وهذا نفس الموضوع في جبل العصور في درجي في منطقة رام الله، وآخر في الراس في منطقة سعير، أو هناك مسميات أخرى، ولكن هذه المناطق المرتفعة وحتى في منطقة الأغوار ومنطقة أريحة هناك عدد من التلال والمناطق التي تستخدم لنفس الغرض العسكري، وبالتالي هذا الاستهداف جزء منه أمني. وسموتش وبن غفير اليوم يتبنوا فكرة الحفاظ على المناطق بشكل استراتيجي، بمعنى سواء كانت مناطق عسكرية أو أمنية أو قتل روح المقاومة، يجب تعزيز الاستيطان، وبالتالي أصبح لا فرق ما بين منطقة عسكرية أو منطقة استيطانية، فكلاهما قد تجده في نفس المنطقة. هذا ما يجري في جبل عبال وفي منطقة العصور ومصادرة أراضي، أو جبل العصور في منطقة درجي وسلواد والمزرعة الشرقية. اليوم هناك مصادرات واسعة للأراضي وتوسيع البؤر الاستعمارية ومد المستعمرات والمستوطنات بطرق توصل وتربط بين المستعمرات والكتل الاستيطانية.
0: نعم، يعني أيضا الاحتلال يوظف الرواية التوراتية والأثار لتبرير هذا الاستيطان على جبل عبال، ولكن يعني أستاذ صلاح، يعني في سهل البقيعة وحده هناك يعني نحو 24 ألف دنم مهددة بالجفاف بعد تدمير شبكات المياه، يعني هل أصبح أيضا استهداف المياه اليوم وسيلة مباشرة للتهجير القسري، يعني حرمان المزارع وهي مناطق زراعية من المياه، لا يقل خطورة عن مصادرة الأرض؟
1: بالتأكيد بالتأكيد ما جرى في منطقة الأغوار كان مرعب جدا. مصادرة آلاف الدنومات سواء كان بما يسمى بالشارع الأمني الذي عزل آلاف الدنومات عن ارتباطها الطبيعي في منطقة طمون ومنطقة طوباس وتيسير وغيرها من هذه المناطق المتضررة في منطقة في محافظة طوباس، ومع أن قمنا بالمرافعة القانونية لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية ومحاولة تغيير مسار الجدار، ونجحنا في ذلك من خلال المحامين في هيئة مقاومة الجدار، ولكن أثناء الحرب على إيران أعيد الاستئناف من المستوطنين على القرار، وتم إعادة النظر من القضاء نفسهم الذين وافقوا أن يتم تعديل الجدار، أن يصبح هذا لأسباب أمنية ينفذ كما يخطط له من المستوطنين. وبالتالي اليوم القضاء الإسرائيلي والمستعمرين والجنود والإدارة المدنية كلهم في خدمة الاستيطان والتوسع الاستيطاني، وليس كما يحاول أن يروج بأن هناك محاكم وأن هناك قضاء وهناك تشريعات، كلها جميعها مخطط لها لأن تكون في خدمة الاستعمار والاستيطان في مناطق الضفة الفلسطينية. هذه المناطق اليوم تعتبر السلة الغذائية الرئيسية لنا كفلسطينيين، أصبح المزارعين لم يستطيعوا الوصول إليها، أبار المياه تم السيطرة عليها، أراضي زراعية تم عزلها عن ارتباطها بالمزارعين وأصحابها من قرية طمون وطوباس وتيسير وعطوف. نحن اليوم في وضع قد يكون أسوأ وضع يمر على القضية الفلسطينية من خلال سرقة المقدرات والتوسع الاستيطاني ومحاولة السيطرة على الأراضي الزراعية وينابيع المياه والمناطق الثروة المراعي التي تشكل أساس لمربي الثروة الحيوانية، وأكثر حتى المناطق السياحية والتراثية الذي الآن هي من أكثر الاستهداف في مناطق الضفة.
0: نعم، يعني مشروع الخيط القرمزي أستاذ صلاح، ماذا تحدثنا عن خطورة هذا المشروع الذي يهدف إلى فصل الأغوار عن بقية الضفة الغربية وفرض واقع الضم تدريجيا إنجازا لنا التعبير؟
1: هذا المشروع هو كما ذكرت قبل قليل عن موضوع عزل مناطق الأراضي الزراعية عن السكان بوضع شارع أو منطقة عازلة لأسباب أمنية تم وضع اليد عليها، وحتى لا يصبح أي إمكانية للحديث عن أي اعتراض، وهذا يربط بين مستعمرات في بعضها البعض وبؤر استعمارية أقيمت في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة، وتربط من شمال الضفة إلى تقريبا إلى بداية وسط الضفة الفلسطينية، ولكن الهدف الرئيسي منها كما ذكرت ربط المستعمرات في بعضها وعزل الأراضي يعني تعتبر من أهم أراضي الضفة الفلسطينية عن ارتباطها الطبيعي للمزارعين والفلاحين وعدم قدرة المزارعين والفلاحين للوصول إلى هذه الأراضي بسبب هذا المشروع أو الجدار والمنطقة الأمنية الذي أعلن عنها كجزء من خطة إسرائيلية لتنفيذها في منطقة شمال طوباء في نعم. منطقة شرق وجنوب وشمال طوباء.
0: نعم كما تفضلتم قبل قليل أستاذ صلاح يعني سموتريتش لا يخفي أهدافه ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين عن إلغاء اتفاقيات عن ضم الضفة يعني في تقديركم يعني هل ما نسمعه مجرد خطاب انتخابي أم أن الواقع على الأرض يؤكد أن هذه المشاريع بدأت فعلا تنفذ وستكون أمر واقع وليس مجرد يعني خطاب انتخابي؟
1: واهم من يعتقد أن ذلك فقط ليكون لبرنامج انتخابي. سموتريتش أعلن عن خطته في 2017 تدمير السلطة، تدمير المؤسسات الرسمية، تدمير أي كيانية للوجود الفلسطيني، عدم الاعتراف بالوجود الفلسطيني، اعتبار مناطق الضفة يهودا والسامر وأن الفلسطينيين يحتلوا مناطق يهودا والسامر. وصلت به حد الوقاحة لاعتبار أن هناك 2562 منطقة أثرية يعتبرها مناطق أثرية توراتية. نحن اليوم أمام صراع من أقسى وأسوأ التطرف العقائدي الذي يقوده سموتريتش وأكثر تطرفا حتى من زمن ليفينجر وكهانة، وإن كان هو جزء من هذه المدارس ولكن بن غفير هو الذي شارك مع أو يعتبر كان من الشبيب الذي تربوا على يد ليفينجر وكهانة، وهم اليوم يتبوأوا مناصب قيادية في حكومة الاحتلال ويريدوا أن ينفذوا مشاريعهم الذي كانوا يحلموا بتنفيذها منذ عقود وسنوات ماضية، وبالتالي هذا استهداف واضح للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولكيانية الشعب الفلسطيني وتمثيله السياسي والوطني وحتى المؤسساتي، وهذا في كل لحظة يتم التبجح بتصريحاته في هذه القضايا ولن يخفيها لا سموتريتش ولا بن غفير وحتى نتنياهو الداعم الرئيسي لكل عمليات الاستيطان وأذرع أو أذرعه وأدواته الاستعمارية سواء كانت مجالس إقليمية للمستوطنات أو إدارة مدنية أو حتى خدمة الجيش في تعزيز المشروع الاستيطاني بشكل أوسع في مناطق الضفة.
0: نعم يعني حتى الشخصيات التي كانت توصف سابقا يعني بأنها أقل تشددا مثل نفتالي بنت أصبحت اليوم تتحدث صراحة عن ضم المناطق المصنفة جيم. لكن يعني أستاذ صلاح في ختام هذا الحوار وأنتم تتابعون المشهد الاستيطاني يوما بيوم يعني ما الرسالة التي توجهونها إلى الشعب الفلسطيني أولا وصموده على هذه الأرض وثانيا للمجتمع الدولي يعني في ظل ما يبدو أنه أخطر مرحلة كما تفضلت يمر بها الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية في ظل مشروع استيطاني يعني منذ عقود يخطط له وينفذ الآن على الأرض؟ تفضل.
1: الرسالة يجب أن نؤمن جميعا أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح وتحدي، وعلينا جميعا بدل أن نحمل مسؤولياتنا لبعضنا البعض علينا أن نتحمل المسؤوليات مع بعضنا البعض، وبدل أن نشتغل في بعضنا البعض علينا أن نشتغل مع بعضنا البعض. هذه يجب أن تصبح قواعد وطنية واجتماعية وفكرية وإنسانية تجمع كل فلسطيني من أجل استنهاض الطاقات ومواجهة سياسة الاستعمار والتوسع الاستعماري في كل مناطق الضفة الفلسطينية وإنهاء هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني. القضية الأخرى، المجتمع الدولي لا يمكن الرهان لا على التنديد ولا الاستنكار والإدانة. هناك 160 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، ولكن المطلوب تحويل هذه الاعترافات إلى وقائع على الأرض واتخاذ خطوات للجم إسرائيل الذي تتحدى المجتمع الدولي والمنظومة الدولية وتتحدى حتى دول كانت حليفة لها بالمعنى الاستراتيجي وتنفذ مشاريعها الاستيطانية الذي تعتبر حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات جريمة حرب. وبالتالي على شعوب العالم المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمنظمات الدولية المجتمع المدني على المستوى الدولي يجب أن نخاطبه كفلسطينيين بموقف موحد. أولا خلق رأي عام ضغط على المدعي العام لمحكمة الجنايات لفتح ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملاحقة كل قيادات إسرائيل العسكرية والأمنية والاستيطانية والحكومة والقضاء بأنهم جميعا يشاركوا في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. القضية التي لم تجرب حتى الآن ويجب أن نعمل بكل الإمكانيات كفلسطينيا عليها، كيف يمكن أن نخلق من علاقاتنا وأصدقائنا وشركائنا في العالم إلى حالة لرفض جرائم الاحتلال وأن نطور لانتفاضة مدنية دولية لرفع الغطاء السياسي والقانوني عن دولة الاحتلال واعتبار دولة الاحتلال دولة إجرام وقطع أي علاقة أو تواصل مع دولة الاحتلال الذي تمارس كل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
0: نعم. يعني دائما للحديث بقية أستاذ صلاح الخواجة مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عفوا، كل الشكر لكم على هذه القراءة المعمقة وعلى كل ما تفضلتم به من معلومات وتحليلات مهمة. نقدر لكم تعاونكم الدائم معنا عبر أثير أمن 24 ونرحب بكم دوما. إذن ما استعرضناه مع الأستاذ صلاح الخواجة يؤكد أن ما يجري في الضفة الغربية لم يعد مجرد توسيع استيطاني متسارع، بل مشروع متكامل يعيد رسم الجغرافيا الفلسطينية ويستهدف تقطيع أوصالها، فرض أيضا واقع جديد على الأرض بدعم سياسي ومالي غير مسبوق من حكومة الاحتلال. لكن الصورة لا تكتمل عند حدود الميدان فقط، فهناك أبعاد سياسية واستراتيجية أعمق تتعلق بمستقبل الضفة الغربية وخطط الضم وتحولات الخطاب الإسرائيلي وكيف تترجم هذه السياسات إلى وقائع على الأرض يصعب تغييرها مستقبلاً. إذن كما قلنا أن ما يجري في الضفة الغربية لم يعد مجرد توسع استيطاني، بل مشروع استراتيجي متكامل تتقاطع فيه الجغرافيا مع السياسة والميزانيات مع القرارات العسكرية في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية. من هنا ننتقل إلى قراءة أكثر عمقا لهذا المشهد مع ضيفنا الثاني الأستاذ نظمي سلمان الخبير في شؤون الاستيطان، لنناقش دلالات هذه المشاريع وأهدافها الحقيقية وما الذي ينتظر الضفة الغربية في المرحلة المقبلة إذا ما استمرت وتيرة الاستيطان بهذا الشكل المتسارع والمجنون. أستاذ نظمي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نظمي، وأهلا وسهلا بك عبر أثير أمن 24.
2: مساء الخير لك والأستاذ المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني عندما ننظر إلى ما يجري اليوم نجد أن الاستيطان لم يعد يقتصر على بناء المستوطنات، بل يشمل الطرق، البؤر الاستيطانية، الميزانيات، القوانين وحتى الخطاب السياسي. كيف تقرؤون هذا التحول ونحن أمام انتقال من توسيع استيطاني إلى إدارة الضفة الغربية بالمنظور الاستيطاني؟ تفضل.
2: يعني أختي الكريمة بكل وضوح هذا الأمر وما يجري على الأرض حقيقة هو إعادة رسم للجغرافيا الفلسطينية، وهذه مسألة تأخذ الآن وقت وجهد كبير وسباق مع الزمن من قبل حكومة الاحتلال للعبث بالجغرافيا الفلسطينية ولتوسيع الاستيطان والسيطرة على الأراضي في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن الآن يلاحظ أن محافظة جنين الآن هي يعني في عين العاصفة والمستهدفة بشكل أساسي وواضح. قد يبدو هذا الأمر لأن محافظة جنين كانت تعتبر يعني محافظة متشافية من سرطان الاحتلال، وتحديدا منذ أكثر من 20 عاما بعد اتفاقية فك الارتباط وإخلاء المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال التي تقع في رسميا الآن تقع في قلب الأحياء السكنية الفلسطينية. هذه الحكومة ليس لها سوى سياسة واحدة وهي سياسة التهجير والضم لأبناء الشعب الفلسطيني. تغير الحقائق على الأرض وتغير الواقع على الأرض حاليا بشكل واضح لصالح مشروع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. الآن الكل ينتظر نتائج الانتخابات لدى الاحتلال، ولكن قبل هذه الانتخابات تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا غير مسبوق في حجم التوسع الاستيطاني أولا، وفي حجم الأموال الطائلة والميزانيات التي تخصصها حكومة الاحتلال لتمويل مشاريع استيطانية جديدة. وهذا الأمر الآن في الشمال الفلسطيني مستهدف بشكل واضح بإنشاء مستوطنات جديدة، 18 مستوطنة جديدة أعلن عنها عنية الاحتلال تنفيذها في محافظة جنين وفي محافظة سلفيت، بالإضافة إلى الأغوار الفلسطينية المستهدفة بشكل واضح تماما كما هو الحال في الجنوب في الخليل وفي مسافة يطا وفي أيضا محافظة رام الله والقدس ونابلس وكافة المحافظات. الاحتلال الآن يدير سياسة واضحة تحظى بإجماع لدى حكومة الاحتلال بوزرائها المتطرفين وباقي الوزراء لتغيير واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع الإحلالي الذي يعني التهجير والضم ومرحلة ثانية من الترانسفير. وهذا الأمر هناك أيضا يدل على ذلك جريمة جديدة في مدينة جنين، وهو الإعلان عن إنشاء سكنة عسكرية في منطقة الجابريات المصنفة بالمنطقة ألف والمطلة على مخيم جنين. وهذا الأمر يعني إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، وبالتالي التراجع عن كافة المعاهدات والاتفاقيات وإدارة الظهر أيضا للقانون الدولي ولمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان. هذه الإجراءات هي سياسة استراتيجية لهذه الحكومة، وقبل أن تكون الانتخابات وما ينتج عن الانتخابات تسعى هذه الحكومة أولا إلى فرض حقائق من جهة، وثانيا إلى إقرار تشريعات لصالح هذا المشروع في حال يعني كانت نتائج لحكومة جديدة وائتلاف حكومي جديد.
0: الآن أستاذ نظمي، يعني إذا سمحت لي السؤال في هذه النقطة على وجه التحديد، يعني لماذا شمال الضفة تحديدا في المخططات الجديدة، يعني جنين نابلس والأغوار، ما دلالات الاختيار في شمال الضفة تحديدا؟
2: يعني دعيني أختي الكريمة نقول أن كافة الأراضي الفلسطينية مستهدفة بهذا المشروع الاستيطاني، وما يجعل الأرض لا يستثني الخليل ولا يستثني رام الله ولا يستثني القدس، ولكن الآن عودة الاستيطان إلى الشمال وتحديدا في محافظة جنين التي كانت يعني قد أخليت 4 مستوطنات في العام 2005، الآن هناك عودة وهناك بنية تحتية تستهدف الشمال الفلسطيني من خلال أيضا شبكة طرق. هذا يعني فصل المدن الفلسطينية وفصل التواصل الجغرافي ما بين الأغوار وما بين مدينة جنين وبين مدينة نابلس عبر الطرق الالتفافية الاستيطانية الجديدة التي تلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي أيضا تضرب الاقتصاد الفلسطيني في مقتل. أما لماذا فهذا الأمر يستهدف المحافظات الشمالية لتقطيع أوصال الوطن، وبالتالي يعني قتل فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة. وهذه سياسة الاحتلال في الجنوب من خلال الإعلان وطرح عطاءات الوحدات الاستيطانية في مشروع E1 الذي أيضا يهدف إلى فصل الضفة الغربية إلى جزئين شمال وجنوب، وكذلك الآن الاستهداف لشمال الضفة الغربية وفي نفس السياسة في الجانب السياسي هو كما يقول سموتريش الذي يصف الدولة الفلسطينية أنها كيان إرهابي وبالتالي ليس هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية، يهدف إلى قتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا من خلال التغييرات على الأرض والعبث بالجيوسياسي في هذه المرحلة الذي يهدف إلى فصل المدن الفلسطينية بعضها عن بعض وفصل أيضا البلدات الفلسطينية، وبالتالي خلق بيئة تواصل جغرافي مرنة ما بين المستوطنات القائمة والتي يعني يجري يوميا تأسيس بؤر استيطانية جديدة، وبعد فترة من الزمن يتم الاعتراف بها وتوفير مخططات وإقرار مخططات هيكلية لهذه البؤر، وتحويل هذه البؤر سواء ومنها البؤر الرعوية إلى مستوطنات جديدة تحظى بميزانيات وأعمال تطوير وبإنشاء بنى تحتية. هذا الأمر الآن أختي الكريمة على الأرض يحرم المواطن الفلسطيني من الأرض، ويحرم البناء الفلسطيني والامتداد الطبيعي من التوسع، ويصادر حق المواطن الفلسطيني في العيش بأمان والعيش الكريم. وهناك الآن عصابات باسم المستوطنين تقوم بأعمال اقتحام واعتداء وسرقة وتعرض للمواطن الفلسطيني في مناطق قريبة على حواضر المدن، وهناك الآن اعتداءات توثق من خلال اعتداء على المواطن وسرقة الأموال وسرقة المواشي وإحراق المركبات والممتلكات وكذلك المساجد والكنائس وغيرها وكل ما هو فلسطيني، البشر والشجر والحجر. هذه معركة مفتوحة ومعلنة من قبل هذه الحكومة على الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
0: نعم، يعني أستاذ نظمي، إذا ما انتقلنا إلى المجتمع الدولي، يعني هل تعتقدون أن الحركة الاستيطانية فعلا تستغل انشغال العالم بالأزمات الدولية لتسريع مشاريعها، أم أنها أساسا يعني تلاقي الدعم في ظل صمت العالم عن كل ما تقوم به الحكومة المتطرفة في حكومة الاحتلال والمستوطنون؟
2: يعني يمكن الحديث أختي الكريمة، كان هناك يعني تقرير في الدراسات الفلسطينية وصف ما يجري في الضفة الغربية من قبل الاحتلال بأنها الحرب المنسية في ظل انشغال العالم في العديد من الحروب سواء الإقليمية أو الدولية، سواء الحرب في أوكرانيا وروسيا أو إيران أو في حتى في قطاع غزة، وحرب الإبادة والتجويع والقتل والتطهير العرقي في قطاع غزة، ما يجري في الضفة الغربية. الاحتلال يستغل كافة الظروف وانشغال العالم بالحروب والتعقيدات الدولية، ولكن الآن كما يبدو أن هناك يعني بداية لصحوة الضمير، وهناك بعض المواقف الدولية وتحديدا لدى الاتحاد الأوروبي تجاه الاحتلال ويعني اعتداءات وعنف وإرهاب المستوطنين، وهناك إجراءات على الصعيد الدولي بحق يعني رموز للمستوطنين الذين وصفوا بأنهم ارتكبوا عمليات عنف وإرهاب تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وبعض المنظمات الأخرى منها منظمة نحلاء الصهيونية التي أيضا تشجع الاستيطان والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، وهناك أيضا تحركات في بعض البرلمانات الدولية، وكان هناك قرارات في إيطاليا وفرنسا. هذا يعني أن هناك الآن يعني دوليا هناك متابعة واهتمام بما يجري على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا من قبل مشروع الاستيطان والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بهدف التهجير. هذا الأمر يعني يبعث الأمل لدى أبناء الشعب الفلسطيني أن هذه الحرب لن تبقى منسية، وسوف يكون هناك جهد دولي ويعني انتصار لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا المشروع وهذا العنف المنظم الذي يرعاه الاحتلال وجماعات المستوطنين تجاه أبناء الشعب.
0: نعم، يعني أستاذ نظمي، أخيرا في ضوء كل المعطيات التي تفضلتم بها، يعني ما برأيكم ما السيناريوهات الأقرب لمستقبل الضفة الغربية خلال السنوات القليلة الماضية إذا ما استمر الحال على ما هو عليه؟
2: يعني أختي الكريمة، مهما بلغت الظروف والأحوال يعني ينبغي القول أن أبناء شعبنا صامدين على هذه الأرض، وأن محاولات بعث يعني وخلق بيئة طاردة وقسرية غير قابلة للحياة تدفع المواطنين الفلسطينيين إلى الاستسلام هذا غير وارد، لأن العديد من التجمعات التي تم قسرا إجبارها على الرحيل، أكثر من يعني 58 تجمع رعوي فلسطيني تم إجبارها على الرحيل، ولكن لم تترك المناطق التي أجبرت على تفكيك خيامها أو الغرف الصغيرة، ولكنها بقيت في محيط نفس المنطقة. ولكن إذا استمر هذا المشروع الاستيطاني الذي يشمل أعمال التهجير والهدم وترحيل المواطنين الفلسطينيين، هذا يترك آثار على الجغرافيا الفلسطينية، ويسعى إلى تجميع المواطنين الفلسطينيين في مراكز المدن وتهجير، وتحديدا في المناطق المصنفة جيم. ولكن الآن المعركة كما يبدو انتقلت إلى المناطق الأخرى المصنفة باء، بل أكثر من ذلك إلى المناطق المصنفة ألف كما هو في جنين وفي طول كرم وفي العديد من المناطق. والآن هناك في يعني على أطراف مدينة سلفيت هناك جامعة فلسطينية هي جامعة الزيتونة تتعرض لاعتداءات من عصابات المستوطنين، أحيانا باقتحام مباني الجامعة وأحيان أخرى بإغلاق الطرق وكذلك الاعتداء على الطلاب والمواطنين. هذا الأمر هو يعكس واقع لدى الاحتلال ولدى حكومة الاحتلال باستمرار هذا المسلسل وهذه الحرب من العنف والإرهاب المنظم تجاه أبناء شعبنا لفرض واقع جديد قسري يهدف إلى الاستمرار بمشروع الضم الزاحف والتهجير.
0: الأستاذ يعني نظمي سلمان الخبير في شؤون الاستيطان، كل الشكر وتقدير لكم على هذه الإضاءات المهمة وعلى هذه القراءة المعمقة لكل ما يجري على الأرض، ونرحب بكم دوما عبر أثير أمان 24.
2: شكرا لكم،
0: تحياتي. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم. كان ملفنا لليوم يكشف وجها آخر من أوجه المعركة على الأرض الفلسطينية، معركة لا تخاض بالسلاح فقط بل بالجرافات والطرق الالتفافية والمخططات الهيكلية وأيضا القرارات السياسية في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية وتغييب الحق الفلسطيني، أيضا تقطيع أوصال الضفة الغربية. لكن التاريخ يثبت دائما أن الأرض التي رواها أصحابها بالصمود لا يمكن أن تنتزع من ذاكرتهم، وأن الحق وإن طال الزمان يبقى حقا، وأن الوطن الذي يحمله أبناؤه في قلوبهم لا تستطيع أي قوة أن تمحو هويته أو تغيب روايته. كل الشكر والامتنان لضيفينا الكريمين، الأستاذة صلاح الخواجة مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على ما قدمه من قراءة ميدانية وإضاءات مهمة. والشكر موصول أيضا للدكتور نظمي سلمان الخبير في شؤون الاستيطان على تحليله العميق ورؤيته الاستراتيجية لتطورات الملف الاستيطاني. أيضا الشكر الجزيل لكم أنتم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء على حسن المتابعة وثقتكم الدائمة بما نقدمه عبر أثير أمن 24. كنت معكم في برنامج ملف اليوم ومن طاقم إذاعة أمن 24، نحييكم ونعدكم أن نبقى دائما معكم، ننقل الحقيقة بمهنية ونواكب الحدث بمسؤولية.

0: تقبلوا أطيب التحيات، دمتم بخير، وحفظ الله فلسطين أرضا وشعبا وقدسا، وهذه تحياتي.
1: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: إصابات في قصف للاحتلال استهدف خيمة ونازحين في خان يونس، ومدفعية الاحتلال تستهدف مناطق في بيت لهيا شمال غرب القطاع. الشرطة تقبض على مشتبه بهم بحيازة وتعاطي مواد يشتبه أنها مخدرة في جنين وسلفيت، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً. 183 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية قوات الاحتلال. الاحتلال يعتقل 3 شبان من قرية رمون شرق مدينة رام الله عقب اعتداء مستوطنين عليهم. قوات الاحتلال تحتجز شبانا وتنكل بهم خلال اقتحام بلدة عناتة شمال القدس المحتلة. لليوم 8 على توالي الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي ويصاعد إجراءاته التهويدية. وفي الختام إلى حالة الطقس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع أزمة، وتفتيش للخارج، مفترق عناتة أزمة بالاتجاهين، العزرية أزمة وشرطة، باتجاه الجنوب الطيبة كرميلو أزمة وتفتيش للخارج، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا مراح رباح مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، أنبي يونس مغلقة، والفحص مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، بيت فوريك أزمة للداخل، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.
3: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمان 24.

لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

0: up!
1: إحنا مش بنغطي حدث وبس، إحنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. إصابات في قصف للاحتلال، استهدف خيمة ونازحين في خان يونس، ومدفعية الاحتلال تستهدف مناطق في بيت لهيا الشمال غرب القطاع. الشرطة تقبض على مشتبه بهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة في جنين وسلفيت، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص. 183 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية قوات الاحتلال. الاحتلال يعتقل 3 شبان من قرية رمون شرق رام الله عقب اعتداء مستوطنين عليهم، كما وتعتقل 2 مواطنين خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال تحتجز شبانا وتنكل بهم خلال اقتحام بلدة عناتا شمال القدس المحتلة. لليوم 8 على توالي الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي ويصعد إجراءاته التهويدية. وإلى حالة طقس، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

0: مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع أزمة، وتفتيش للخارج. مفترق عناتة أزمة بالاتجاهين، العزرية أزمة، وتواجد لشرطة الاحتلال. الطيبة كرملو أزمة وتفتيش للخارج. أما باقي الطرق جميعها سالكة. وبمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، قراوة، دوار الطنيب، زعتر، ما يسمى يتصار، مفترق جيت، صر المربعة، بورين، عورتة، دير شرف، جميعها سالكة. أما عنبتة أزمة وتفتيش للخارج. بيت فوريك أزمة للداخل. بزارية، برقة، سلت الظهر، مدخل قلقيلية، جميعها سالكة. وأخيرا في محافظات الجنوب، جميعها سالكة ما عدا مراح رباح، دورة، الفوار، سعير، أنبي يونس، الفحص، والعروب، العجوري. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة. في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

احنا مش بنغطي حدثه بس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدارة. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم إثر قصف شنته طائرة حربية للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى إصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي وصول شهيد مجهول الهوية جراء الاستهداف. وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,054 شهيداً و 173,480 مصاباً، كما استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و43 إصابة. قبضت الشرطة في محافظتي جنين وسلفيت على 5 أشخاص مشتبه بهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة. وأفادت الشرطة بأن فرع مكافحة المخدرات في جنين ألقى القبض على 4 أشخاص في قضايا منفصلة، وضبط بحوزتهم حبوبا ومواد يشتبه بأنها من الحشيش المخدر، فيما قبض فرع مكافحة المخدرات في سلفيت بمساندة مركز شرطة بدية على شخص وضبطت بحوزته مادة يشتبه بأنها من الحشيش المخدر. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم والمضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص. ومن جهة أخرى، قبض فرع المباحث العامة في شرطة أريحة على مشتبه به بسرقة محتويات مركبات، وذلك بعد متابعة عدد من الشكاوى الواردة من مواطنين. وأوضحت الشرطة أن التحقيقات قادت إلى حصر الاشتباه بشخص من أصحاب السوابق من خارج المحافظة، حيث جرى القبض عليه بالتنسيق مع فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس، مؤكدة التحفظ عليه تمهيدا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. وميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 3 مواطنين من بلدتي سلوان وبدو في القدس المحتلة، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة حزمة وشددت إجراءاتها على حاجز قلنديا، ما تسبب بأزمة مرورية. وفي قلقلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم وداهمت عددا من منازل المواطنين وأوقفت مركبات وفتشتها واستجوبت ركابها قبل انسحابها من القرية. وإلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال مواطنا مقدسيا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن المنزل قائم منذ نحو 30 عاما ويؤوي 4 أفراد، مشيرة إلى أن الإخطار يأتي في إطار سياسة هدم المنازل التي تستهدف التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وفرض مزيد من الوقائع على الأرض. شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة بأن المستوطنين ترافقهم جرافتان بدأوا شق طريق يمتد لنحو 2 كيلومترين وبعرض 6 أمتار وصولا إلى أراضي بلدة صوريف شمال الخليلة. وأضاف أن المشروع يهدد بالاستيلاء على مئات الدنومات الزراعية ويمنع أصحابها من الوصول إليها في إطار توسع الاستيطاني المتواصل في المنطقة. وصلت قوات الاحتلال اليوم 8 على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل. وقال مدير الحرم الإبراهيمي إن الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في جميع الأوقات بتزامن مع استمرار أعمال في القسم الغربي من الحرم، معتبرا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد التضييق على المواطنين وفرض السيطرة على الحرم وأروقته. وفي الختام إلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم أنا تالا الهدار وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. نلقاكم غدا، تصبحون على خير وفي أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما

0: أخبار، أخبار، موسيقى، موسيقى، أمان، أمان، وين ما كنت معك أمن 24. معك أمن 24.
1: أيف أرسان كنعان،

0: كريم أنا لك
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث كما هو.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيل.

قلوب تقطع في كل يوم وحزن يخيم في كل دار وعنف تجاوز كل الحدود.

شهداء القدس وأبطال. زفوا بالزعتر والحنة شهداء القدس وأبطال. زفوا بالزعتر والحنة.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

0: نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24. أمن 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

أولئك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.